إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق

的几多几梦的丁的真的尊马哇一定要不下几多的马要不下马的我的把手我马不过لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا

那拉皮山呀，大一把门到烂的给你拿，我让你为一拉拉呀，这姑娘。ذلك مبلغهم من العلم إن

معك إلا اللمن إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى

وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عاد الأولى وثمودا فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمنى.

地方进哪地方，来啥啦宁都的哪一家地方，阿爸你拿的哪地的大家不拿我的马不拿我拿的不哭拿我安顿啥你不فاسجدوا لله واعبدوا صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمروان يروا ايه يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجرحكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر

قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر

ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسلو النافة فتنة لهم فارتكبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر

محتضن. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت

الدهر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فضمتنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر

لكم بالدبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهدم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.

والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا

قد خلقوا الإنسان من سلالة من

الفتى علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر

وشجرة تخرج من طور سيناء.

فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجاك.

عبد الله ما لكم من إله غيره

أسرفنا هم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه

لكم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء.

أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة

وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلاً

إذا لذهب كل إله به.

ادفع بالتي هي احسن السيئه نحن اعلم بما يصفون.

تفلحوا.

فاتخذتم منهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم

أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق

من يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه

ولد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ

لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم

Ali.

عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون.

عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها

وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله

الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك

يقولون فما يستطيعون صرفا

وجعلنا بعضكم لبعض فتنه

تحب فلان.

الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا

兄啊。

فيه، وهو الذي أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته.

لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفنا

وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح به.

خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى

عنه معرضين. فقد كذبوا

地在地فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل بحر فانفلق

الذي يميتني ثم يحييني.

واجعلني لسان صدق في الآخرين واجعلني

كذبت قوم نوح المرسلين.

أتبنون بكل ريع

رب نجني وأهليني.

أجري إلا على رب العالمين.

وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز.

وأنجي عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك

إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا

يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

تطير بعيد.

红蜡

Thank you.

أن يرى

ومن شكر فإنما يشكر لنفسه

السوء ويجعلكم خلفاء

تسيل الرياح نسوا

ومن يرزقكم من السماء

من المسلمين وأن أتلو القرآن. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

ولد ولم يولد ولم يكن له كفؤا

ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري في

فقالت لأخته قصيه. فبصرت

من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم

ذلك نجزي المحسنين.

فاتبعته الذي من شيعته على الذي من عدوه.

بالمدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه

واحدا. فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق

di Khabar. La'alli

شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة

اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم اليك جناحك من الرهب فذلك

لبست أبو بك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآخر

فأوجد لي يا مال على الصين. فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى.

رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك

بما أوتي موسى من قبل قالوا ساحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبع إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم

ولقد وصى

يكفون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالعذاب

أحبب ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين.

تتبع الهدى معك انت غضب من أرضنا.

أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين.

وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا.

الحكم وإليه ترجعون.

قل أرأيتم

ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه

العظمى لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال

عليه

ولمن يشاء من عباده ويقدر.

إليه ترجعون.

ووصينا الإنسان بوالديه حسناً.

我明天。

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. يا صباح البن، بن الكابوس.
5: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
6: خشخش خشخشة، كرمش كرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babbos.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
6: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
7: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 8:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: السلام عليكم، معكم لبيب المعروف بالذكاء العجيب، وهذه قصتي. شاركت في برنامج مسابقات عالمي وجاوبت على كل الأسئلة. وصلت للسؤال الأخير، سؤال المليون، وكان ما هو الرابط بين السعر والسرعة؟ فكرت وفكرت ما لقيت أي رابط، بعدين جاوبت وقلت حرف السين. قالوا هيا سين روح، وخسرت المليون. بالله هذا السؤال له إجابة؟ أكيد له إجابة، باقت أمتر من سبأفون، خيارات أفضل بسعر أقل، 4 جيجا أو 6 جيجا أو 7 أو 12 وكمان 15 جيجا. للتفاصيل أرسل أمتر إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: راديو دلتا.
4: لماذا يريد أن يصر على حصار وتجويع شعبنا وحرمانه من ثروته النفطية والغازية ومن عائداتها المالية؟ لماذا يريد لشعبنا أن يبقى متضورا جوعا، أن يعيش البؤس في كل منزل، وأن تعاني كل أسرة؟ خدمة للصهيونية، خدمة للأمريكي، خدمة للإسرائيلي، خدمة للبريطاني. لماذا يرى السعودي في حرية موانئنا وحرية مطاراتنا ودخول بضائع شعبنا مشكلة، قضية، جريمة يحاربنا عليها، يعادينا عليها، يدخل معنا في مشاكل كبيرة لأجلها؟ هل هناك قضايا من هذا النوع في العالم؟ فقط في غزة وفلسطين. يعني لا نسمع الآن ببلد له مشكلة مع بلد آخر لأنها تدخل إليه بضاعة، ولأن أبنائه يسافرون للعلاج ويذهبون ويجيئون في حركة الناس الاعتيادية في الحياة، للبضائع، للتجارة، للتنقل، لأغراض السفر. هي جعلها السعودي مشاكل معنا في بلدنا، ولذلك نحن في وضعية لا يمكن فيها أن نقبل كشعب يمني أبدا بهذا الشكل.

0: ABC. Listen. Radio Delta.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن. بن الكابوس.
2: ليش مش شاي الكابوس؟
3: ها؟ لا البن هو
2: بن. وليش مش شاي؟
3: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
2: وليش مش شاي الكابوس؟
3: يا صباح البن شوف حلوة.
2: لا لا لا شوف شوف
3: كيف؟
2: يا صباح الشاي
3: لا تحاولش
2: حلوة.
3: صباح البن أحلى.
2: شاي الكابوس.
3: بن الكابوس
4: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح صفار البيض. يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح ونغطي إلى أن يطهى جيدا. يقدر ساخنا مع الخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس. مجموعة الكابوس.
5: طالعة نازلة طالعة نازلة، ساعديهم على تقوية عظامهم مع نيدو واحد بلس المعزز ب 48% من احتياجاتهم اليومية لفيتامين دال، واحمي رحلة استكشافاتهم.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
7: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت 4G مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا 4G متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة. مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا 4G اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا. مزايا 4G خليك دائما متصل.
8: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
10: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
4: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
3: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
4: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
3: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
4: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
3: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
4: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
3: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
4: برنامج الرياضيات الذهنية،
3: أكاديمية الخط العربي،
4: برنامج الطالب المعلم.
3: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
4: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
5: Radio Delta.

0: الساعة الآن 9:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: راديو دلتا. صباح الخير
3: يا صباح الانوار.
4: طيب الله صباحكم.
5: اسعد الله صباحك.
2: وطيب الله صباحك.
6: يا صباح الرضا.
2: يا صباح الخير.
7: يا صباح الفل.
8: يا صباح البن. فن الكابوس.
9: احلى طريقه تحضير البازلاء الحارة مع بازلاء الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائح، ومن ثم نسخن ونضيف المكونات السابقة، نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون، نسكب البازلاء ونتركها على نار هادئة إلى أن تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس،
10: مجموعة الكابوس.
11: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
2: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
1: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
2: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
1: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
2: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
1: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
2: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
1: التهاب وتليف الكبد.
2: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
2: علاج البواسير.
1: علاج البهاق والبرص.
2: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
2: الباحث خليل، للطب البديل.
3: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
4: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
6: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس. تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد، مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتيليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة، وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
8: just found it. تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 9:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: مش وقته خالص.
3: اش في مالك خوفتنا؟
2: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
3: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح جاوب وليت.
2: بث لي انت فيك الخير.
3: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
2: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
4: لحظة، أنت رقمك سبأفون؟
2: أيوة.
4: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
5: سفري؟
6: باقات سفري من سبأفون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
4: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
7: أخي المواطن، العدو يعرف كيف يلبس الباطل ثوب الحق، فلا تخدع بأكاذيبه، اكتشف حيل العدو.
8: راديو دلتا.

0: عشرة عمر.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. يا صباح البن، بن الكابوس.

0: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية. من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمة معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
2: كل يوم في هواك
3: وانت ماشي كل يوم.
4: أيوة
3: لازم تاخدها كل يوم.
4: ايش هي؟
3: شواية وبروس كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاح وبرص ومضغوط وشواية.
5: قسم الإدامات، مشكلات وسلسة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
6: يا طعمة
3: شواية وبرص كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775-8484-60. شواية وبرص كل يوم، تذوق معنا طعم.

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
5: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو. برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: Hey, welcome to our shop.
4: Do you have excellent sports clothes?
3: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
4: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
3: Oh, really? Where is that school?
4: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
3: Oh, really? Is it a good school?
4: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
3: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
4: Yeah, you can.
3: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
4: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
3: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
5: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
6: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
7: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
8: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
7: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
8: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20،
9: جوار مدارس صناع النجاح.
8: تليفون 77001070
9: أو 777921435.
10: يوه، مطعم الحلواني التركي.
11: الحلواني الذي نعرفه؟
10: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
11: نعرفه من زمان،
10: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
11: دجاج الحلواني من زمان،
10: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
11: طعي من زمان،
10: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
11: وبروست مقبلات بجميع أنواعها.
12: من زمان،
13: من زمان،
11: حلويات وبيتزا ومعجنات،
10: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
12: من زمان،
10: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
11: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
10: 772-238-378.

0: 7:11. الساعة الآن 10:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: ما هو هذا؟
3: شبيك لبيك مارد الفانوس، أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
2: ها؟ احلف
3: بغير يمين، معك أمني واحد وقطب قولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
2: أيوة، أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
3: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد ما نش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
4: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبافون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
1: سبافون، أصالة وتواصل.
5: أخي المواطن، وعيك هو السلاح الذي يفشل مخططات العدو، فهو يراهن على الثغرات ويقظتك تغلقها جميعا. لا تكن جسرا يعبر منه إلى أمن وطنك. احذر التضليل.
1: تستمعون للأولى، راديو دلتا.

0: راديو دلتا.
1: شايل كابوس عشرة عمر.
2: شايل كابوس عشرة عمر.
3: شايل كابوس عشرة عمر.
4: شايل كابوس عشرة عمر.
5: شايل كابوس.
6: شايل كابوس.
7: شايل كابوس.
8: شايل كابوس.
9: شايل كابوس عشرة عمر.
10: أحلى طريقة تحضير فول كابوس من دمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سلق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومن ثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك. نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين. نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
11: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو.

0: طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
1: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
2: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
3: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
4: ليش تستخدمي خلطة مساحيق لما فيك تحصلي عليها كلها بمنظف واحد؟ داك سوبر، شوفي قوة التطهير السوبر جبارة مع تنظيف سوبر فعال لرائحة سوبر تدوم طويلا.
5: فعلا انه سوبر داك.
4: داك سوبر، كل ما تتمنيه.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
7: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
8: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: كده انا جوعة.
1: كباب لحم، كباب دجاج، اوصل لحم، اوصل دجاج،
0: وشيش طاووق خيال. كده انا جوعة.
1: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة،
2: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
3: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوان مختبرات العولقية.
4: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
0: ما هي كل هذه الرسائل؟
5: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
0: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
5: معي مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسل لك للخاص.
0: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس، وبير كاردن.
5: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
0: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
6: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد، تصدير، توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء، شارع الأربعين، جولة الثقافة. تليفون: 01-685-185.
7: تستمعون للأولى، راديو دلتا.

0: الآن الحادي عشر في استديوهات إذاعة دلتا برعاية الجي مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات الجي
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين.
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات.
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ.
0: حكاية ريادة.
2: راديو دلتا.
3: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس عشرة عمر.
4: أحلى طريقة لتحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع فاصوليا الكابوس.
5: يم، تخلط الطحينة بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيض المسلوق، يتم إضافتهما، يرش بزيت الزيتون والسماق و
6: فلفل أحمر أثبر رغبة.
7: صحة وعافية
8: مع بقوليات الكابوس.
9: مجموعة الكابوس.
10: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة بفرسيل.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
5: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
4: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
5: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
4: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
5: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
4: مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
5: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
4: برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا،
5: برنامج الرياضيات الذهنية،
4: أكاديمية الخط العربي،
5: برنامج الطالب المعلم.
4: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
5: الأصبح الجديد شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
6: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
7: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
6: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
7: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 777921435.
8: كل يوم في هوا
9: وانت ماشي كل يوم.
10: أيوة،
9: لازم تأخذها كل يوم.
10: أيش هي؟
9: شواية وبروس كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاحم وبروس ومضغوط وشواية،
11: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
12: يا طعمة
9: شواية وبروس كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون 775-84-46. شواية وبروس كل يوم، تذوق معنا طعم الرذاق.

0: 7:11. الساعة الآن 11:00 و11 دقيقة في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
3: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
2: شخصيات

0: نقضي أكثر من ثلث حياتنا نائمين، والحرمان منه يقود بك للجنون ثم الموت. وسبب النوم الرئيسي غير معروف حتى الآن، ولكن فوائده الأساسية معروفة. فبعد النوم يبدأ الدماغ في علاج كافة المعلومات والذكريات وترتيبها، وهو ما يؤدي في النهاية عن الاستيقاظ لسهولة التذكر واستعادة المعلومات، فضلا عن أن المخ يأخذ راحته أكثر ويوفر الطاقة له للجسم كله. وأيضا يتم إصلاح الخلايا التالفة والمسارات العصبية، بالإضافة إلى أنه يحسن من مناعة جسمنا ويسمح للجسم بمحاربة الفيروسات الدخيلة وتدميرها. ولكن ماذا سيحدث إن لم ننام لمدة أسبوع كامل؟ بعد اليوم الأول إرهاق شديد وخمول وعدم وجود رغبة في عمل أي شيء، انتفاخ العيون وشحوب الوجه، الشعور بالغضب وسرعة الانفعال، شراهة كبيرة للأكل ودخول الحمام مرارا. بعد 36 ساعة سيبدأ الشخص في النوم لثواني معدودة دون أن يدرك أنه قد نام أصلا، وكأنه قد فقد الذاكرة لمدة دقيقة أو أقل، ويبدأ الشخص في الكلام ببطء ورد فعل بطيء، وهذا ما يجعل كثير من سائقي الشاحنات في ارتكاب الحوادث بسبب القيادات لمدة طويلة، وينسى الشخص أشياء كثيرة مثل أسماء الأشخاص وحتى بعض الكلمات. بعد 48 ساعة، أي يومان فقط، يزداد الأمر ويبدأ الشخص في النوم لفترات قصيرة أكثر، ويختلط عليه الواقع والخيال، ومن الممكن أن يرى ويسمع أشياء لا تحدث أصلاً، ويكون عرضة للسكتة الدماغية كما حدث في عام 2018 حينما ظل شاب مستيقظ لمدة يومان ليشاهد مباريات كأس العالم ليصاب بسكتة دماغية فجأة، ويزداد القلق والتوتر والانفعال وغضب كبير غير مبرر. بعد 3 أيام سيبدأ الشخص في الحديث بشكل غريب وفتح كل أسراره الدفينة، وهذا ما تفعله CIA مع معتقليها السياسيين، حيث تحرمهم من النوم لأيام حتى يعترف بكل شيء دون معاناة، وسيتصرف بشجاعة غريبة وعدم مبالاة، وسيخوض شجارات على أتفه الأسباب مع أي شخص أيا كان، وسيكون لديه جرأة لفعل أي شيء. بعد 5 أيام يصبح الشخص غير متصل بالواقع الحقيقي ويتصرف وكأنه بداخل حلم، يمكنك أن تجعله يفعل أي شيء مهما كان، وقد يتحول الشخص لقاتل وشخص عنيف للغاية بسبب الحرمان من النوم، ويمكنه أيضا أن يتحول لأداة يستخدمها أي شخص لفعل أي شيء من خلال التنويم المغناطيسي، ولن يتذكر هذا الشخص أي شيء حينما يستيقظ، وإذا تذكر فسيعتقد أنه كان يحلم فقط. وإليك بعض النصائح التي ستساعدك في النوم. أولا، نام في ظلام دامس ولا تقم أبدا باستخدام الهاتف قبل ساعة من النوم، فالإضاءة الخارجة منه ستجعل دماغك يتنبه ويستيقظ. ثانيا، اللبن قد يساعدك في النوم بسبب الأحماض الأمينية. ثالثا، أصوات الهمس يمكنها أن تساعدك في النوم سريعا، ويمكنك أن تجدها على يوتيوب. ويقول البعض أن أصوات الأكل يمكنها أيضا أن تساعدك على النوم سريعا، ويسمى المنهج هذا ASMR. رابعا، القراءة ستساعدك كثيرا في النوم، وفتح خيالك وأجزاء بمخك تساعدك على النوم. خامسا، لا تنظر للساعة مهما حدث. سادسا، لا تمارس الرياضة قبل ساعتان من النوم. وإذا فشل كل هذا معك، إليك تقنية نافي، وهي تقنية استخدمها الجيش الأمريكي في مساعدة جنودهم في النوم سريعا. أرخي عضلات وجهك ولسانك وفكك والعضلات حول العينين، اخفض كتفيك إلى أقصى حد ممكن، ثم افعل الشيء نفسه مع ذراعك من الجزء العلوي والسفلي جانبا تلو الآخر. قم بالزفير، ثم قم بإرخاء صدرك، ثم انزل إلى ساقيك بدءا من الفخذين. بعد 6 أسابيع قوية من التدريب سوف تنام بسهولة، إذ كان هذا فعال مع 96% من الأشخاص الذين جربوا هذه التقنية. كما نجحت هذه الطريقة في جوالات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نظرا لأن الأمر يستغرق دقيقتين فقط كل ليلة، ننصحك بالمحاولة.
1: شخصيات وأحداث.

0: Radio Delta. بكل ثقة. Power Horse يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. Power Horse لا يوقفك شيء.
1: صباح الخير.
2: يا صباح الانوار.
3: طيب الله صباحكم.
4: اسعد الله صباحك.
5: وطيب الله صباحك.
6: يا صباح الرضا.
5: يا صباح.
7: يا صباح الخير.
8: يا صباح الفل.
0: يا صباح البن. بن الكابوس. ابدأ يومك بكوب نسكافيه ريد ماج. نكهة غنية ومذاق قوي. محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال. لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
9: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
10: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
11: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
12: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
13: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
12: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروس.

0: الكلية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
0: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
1: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
0: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
0: التهاب وتليف الكبد.
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
1: علاج البواسير.
0: علاج البهاق والبرص.
1: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
1: الباحث خليل، للطب البديل. خشخش
2: خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: يوه، مطعم الحلواني التركي،
1: الحلواني الذي نعرفه؟
0: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
1: نعرفه من زمان،
0: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
1: دجاج الحلواني من زمان،
0: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل،
1: طعيم من زمان،
0: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
1: وبروست مكبلات بجميع أنواعها
2: من زمان،
3: من زمان،
1: حلويات وبيتزا ومعجنات،
0: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح
2: من زمان.
0: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
1: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
0: 772-238-378.

0: بالشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة. هذا شرف، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: الشهداء لن يفيهم حقهم كل الكلام والتبجيل، لكن يكفي أنهم في ضيافة العزيز الجليل. من صدقوا معه فصدقهم وأكرمهم وإليه رفعهم، وعلى سائر الخلق مع الأنبياء والأصفياء زادهم شرفا وتفضيلا.

0: الساعة الآن 12:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية ذرة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمة معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
4: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%،
3: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
4: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 777921435.
5: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة، وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
6: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة. علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
7: تستمعون للأولى راديو دلتا. تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 12:00 و11 دقيقة في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
3: كلمة واحدة قد يستغلها العدو. هزن كلماتك بدقة. احمي نفسك ووطنك.

إخوة الإيمان في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، تشيك بوينت، IGCSE and AS level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
6: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: just found it. Radio Delta.
1: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
2: جميعنا دون استثناء مخاطبون بواجب التصدي للعدوان الغاشم في شتى الجبهات وإثبات حقيقة أن اليمن مقبرة الغزات.

0: You made it today. Welcome to
1: Radio Delta.
0: Oh, God.
2: Wakmet. Waka. Waka.
3: Zabja.
2: Nadare.
3: Karkare.
2: Bahok min galba.
4: Ahay. Ahay. Al quwata tatakar. الناس اللي هنا دول ماتوا طبعا يا عيني. الراجل ما لحقش لا كوارع ولا نيله. شوف يا شاطر.
5: ايوه باشا.
4: انا لما يتقال اسمي في اي مكان الرجاله يغمى عليها والاطفال ترجع تاني لبطن امها.
5: اوعى تقول اسمك يا باشا لان امي ميته مش هلاقي حته انام فيها بصراحه.
4: ولو اتسمع صوتي في اعلى عماره تنهار في ثواني.
5: اوعى تزعق يا باشا، العماره قديمه والسكان غلابه عن المعروف.
4: يبقى لو جاوبتني بسرعه وبصراحه على اسئلتي هتختصر المسافه، لكن لو استخدمت اللوح هضطر باخدك هناك على الاداره بتاعتنا. وهناك بقى يا شاطر مش هتشوفني زي ما انت شايفني كده. لا
5: امال هشوفك ازاي يا باشا؟
4: لا هناك الاول لازم تعدي على اداره نزع الاظافر.
5: نزع الاظافر؟ ده الريسبشن.
4: نزع الأظافر
5: وهو نظافة،
4: بدل ما نقعد نقص كل شوية تشيلوها أحسن.
5: نزع الأظافر وهي ملهاش لازمة، بتلم حاجات كلام فارغ بيني وبينك يعني.
4: نزع الأظافر. بعد كده تعدي على إدارة سلخ الجلد من اللحم.
5: سلخ الجلد من اللحم،
4: والعملية دي طبعا بتحتاج نفخ في الأول
5: ضروري. بلم في سلخ لازم في نفخ. أنا بشوفهم بيعملوا كده في السلخانة.
4: بعد كده تعدي على إدارة الكلاب المسحورة.
5: احنا متشكرين قوي، ده خمس نجوم اللي بتعملوه ده والله يا باشا. يعني بعد السلخ والنفخ والأظافر في كمان كلاب مسحورة.
4: وفي الآخر بقى
5: خلاص يا باشا، هبقى في آخر منين؟ هي إدارة واحدة من دول توصل لعزرائيل على طول، وإن شاء الله مش هنحتاج أي حاجة من دي.
4: هو في إيه ليه؟ أنت جاي هنا ليه؟ شوف يا زلمة.
5: أيوة باشا.
4: أنا جاي لك دلوقتي أقعد معاك قعدة أخ مع أخوه.
5: واضح يا باشا.
4: صديق مع صديقه.
5: ما هي صداقة باش انك انت تريح على قفل صاحبك.
4: مواطن شريف مع مواطن شريف.
5: سيد. ده كلام المظبوط والناس لبعضها. هو في النهاية ايه؟ في النهاية محدش واخد منها حاجة وكلنا هنموت.
4: مظبوط. يبقى تقول لي بسرعة وبصراحة مين مشترك معاك في المؤامرة ضد فخامة الزعيم؟
5: مين مشترك في السياسة ضد الفشخ تعبا تعبا تعبا بس عبد الباشا انا قلت تافه، انا ماليش اي علاقة بالسياسة، انا حتى الجمال ما بقراهوش.
4: ما بتقراهوش عشان مش موافق على اللي فيه ورافض سياسة البلد.
5: لا يا فندم انا ما بقراهوش عشان معيش ثمنه، ولو فرض معايا ثمنه انا اجيب لقمة اكلها احسن.
4: قول لي ياض.
5: ياض.

0: الساعة الآن الواحدة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
4: منازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
3: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
2: التهاب وتليف الكبد.
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
3: علاج البواسير.
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
4: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس. تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد، مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
5: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
6: كده نجاوع.

0: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
1: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
2: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي.

0: 7-1-1. الساعة الآن 11:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: لأنك مميز، سبأفون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأفون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأفون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمني من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: تستمعون للأولى، راديو دلتا.

0: Radio Delta.
1: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: Hey, welcome to our shop.
6: Do you have excellent sports clothes?
5: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
6: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
5: Oh, really? Where is that school?
6: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
5: Oh, really? Is it a good school?
6: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
5: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
6: Yeah, you can.
5: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
6: It's on 50 Meter Street in Babebaus.
5: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
7: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
8: نيدو 1 بلس الجديد، الآن مع كمية مضاعفة من فيتامين د لعظام أقوى.
9: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
10: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
1: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
0: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
1: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
0: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
1: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
0: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
1: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
0: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
1: برنامج الرياضيات الذهنية،
0: أكاديمية الخط العربي،
1: برنامج الطالب المعلم.
0: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
1: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
2: وانت ماشي كل يوم؟
3: أيوة،
2: لازم تاخذها كل يوم.
3: ايش هي؟
2: شواية وبروست كل يوم. اجمل ولذ الاصناف. قسم الدجاج، دجاج فاح وبروست ومضغوط وشواية.
4: قسم الادامات، مشكلات وسلطة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
5: يا طعمة
2: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775-48-64. شواية وبروس كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
6: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
7: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%،
6: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
7: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-10770 أو 777-921-435.
8: تستمعون للأولى، راديو دلتا.

0: الساعة الآن الثانية في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: Radio Delta

0: عشرة عمر.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
5: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
6: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
5: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
6: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
5: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
6: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
5: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
6: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
5: التهاب وتليف الكبد.
6: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
5: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
6: علاج البواسير.
5: علاج البهاق والبرص.
6: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
5: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
6: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
7: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
8: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 7846633337 أو 7846663335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
9: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 2:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: تمتع باتصال مستمر، مشاهدة بلا تقطيع وتحميل أسرع مع باقات الفورجي من سبأفون. خليك دائما متصل بأعلى سرعة وبدون توقف مع تغطية شاملة وأسعار تناسب الجميع. خليك في صميم كل تجربة مع باقات الفورجي المتنوعة من سبأفون، أنتر وهايبرد وسفري، ويا بلاش فورجي مع صلاحية تراكمية، يعني مفيش حاجة تضيع. للتفاصيل أرسل فورجي إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: لكن للأسف الشديد البعض من الأنظمة يتجه اتجاها خاطئا، مصر على مواصلة الدور التخريبي لخدمة أمريكا وإسرائيل أكثر فأكثر، بتقديم المال، بفتح الأراضي للاعتداء منها، وهناك مسؤولية قانونية حتى بحسب القانون الدولي في ذلك. عندما تفتح بلدك لينفذ منه طرف آخر العدو على بلد آخر، أنت مشارك، تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية وإنسانية، ومع ذلك يغضبون حينما ترد الجمهورية الإسلامية على القواعد الأمريكية في بلدانهم، وهي قواعد انطلق منها العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران. لكنهم بالعمى لا ينصفون أي إنصاف أن يفترضوا من الجمهورية الإسلامية في إيران أن تبقى مكبلة وأن لا يصدر منها أي رد على ما يحصل من بلدانهم من اعتداء من القواعد الأمريكية في بلدانهم واعتداء على إيران.
4: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
1: شخصيات

0: في السادس من مارس رحل عن عالمنا لو أوتنز. ربما لم تسمع بالاسم كثيرا، ولكن بالطبع لمست ثمرة إبداعه يوما ما. إنه المهندس الهولندي المتواضع، مخترع أول شريط كاسيت وواحد من أوائل أجهزة الكاسيت المحمولة، بجانب مساهمته الرئيسية في اختراع وتطوير القرص المضغوط الذي ربما تعتمد عليه يوميا في حياتك اليومية. توفي أوتنز عن عمر ناهز 94 عاما في منزله بقرية دويزيل بهولندا. فمن هو وما هي قصته؟ ولد لودويك فريدريك أوتنز في 21 من يونيو عام 1926 في قرية بيلينغولد بهولندا، وقد أبدى اهتماما بالهندسة منذ صباه، حيث قام ببناء راديو عندما كان مراهقا يمكن من خلاله هو ووالديه استقبال راديو أورانج أثناء احتلال ألمانيا لهولندا في فترة الحرب العالمية الثانية. آنذاك قام بتجهيز الجهاز بهواء اتجاه أطلق عليه اسم جيرمان فلتر، لأنه يمكن أن يتجنب التشويش الذي استخدمه النظام النازي. بعد الحرب حصل أوتنز على شهادة في الهندسة من جامعة دلفت للتكنولوجيا، وفي عام 1952 بدأ العمل في مصنع فيليبس في هاسلت ببلجيكا. حينها برز تفوق أوتنز على زملائه، أي في عام 1960، بعدها بعام واحد فقط كشف النقاب عن جهاز EL3585، أول مسجل شرائط محمول من تصنيع فيليبس، والذي بيع منه لاحقا أكثر من مليون جهاز. لم يكن هذا الإنجاز سوى بداية لمشوار العبقري أوتنز في عالم التكنولوجيا. فبعد مرور عامين فقط، أي في عام 1963، حقق أوتنز أكبر اختراق في حياته، حيث اخترع شرائط الكاسيت ذات البكرة التي تربى عليها جيل الثمانينيات والتسعينات منا. كان هذا الإنجاز بسبب إيمان أوتنز بأن شريط الكاسيت يجب أن يتناسب مع الجيب الداخلي لسترة حامله، بما أنه قد اخترع الكاسيت المحمول. لذا وفي عام 1963 أزاح الستار عن أول شريط كاسيت في العالم، وتم عرض اختراعه للمرة الأولى في معرض الإلكترونيات في برلين، ووضع عليه شعار أصغر من علبة السجائر. فور طرح المنتج بالأسواق، بدأ يغزو طريقه في شتى بلدان العالم بدءا من اليابان، حيث أبرم أوتنز اتفاقية مع شركة سوني لتبني اختراعه، وجعل براءة الاختراع الخاصة بشركة فيليبس هي المعيار بالنسبة لأجهزة الكاسيت المصنعة، بمعنى أن يتم تصنيع الأجهزة الجديدة مناسبة لحجم وكيفية تشغيل تلك الشرائط. وبهذا اجتاح شريط الكاسيت أسواق العالم في عام 1969، وبعد تلك الإنجازات الملحوظة لعبقري الهندسة، تم ترقيته لمنصب مدير الشركة. وقتها بدأ العمل على تطوير أعمال الشركة، وبالفعل طور من حجم الشركة إلى أن أصبح عدد العاملين بها أكثر من 5000 موظف. في عام 1972 ترقى أوتنز ليتسلم إدارة قسم ناتلاب المختص بالصوتيات في شركة فيليبس. آنذاك كان فيليبس مدركا لأهمية تقنية الليزر الجديدة، وتيقن أنها ستجتاح العالم وستطغى على أشرطة الكاسيت، حيث تعتمد على نظام قراءة الصوت دون الاحتكاك المباشر ببكرات أشرطة الكاسيت. وبالفعل نجح في ابتكار بعض الأشكال الأولية للقرص المضغوط بأنظمة خاصة بتشغيل الصوتيات طويلة المدة وقصيرة المدة، ولكن مواصفاته لم تكن هي الأمثل على حسب رؤية أوتنز. وعليه بدأ العمل على ابتكار أقراص مضغوطة أكثر ملائمة. وبعد سنوات من التجارب قرر أوتنز الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية الجديدة، وفي عام 1977 نجح رفقة فريق اختاره بنفسه في ابتكار أول نموذج اختبار للقرص الرقمي أو المضغوط. وبحلول مارس من عام 1979 انتهى من إتمامه، وتم إزاحة الستار عنه في مؤتمر صحفي في إندهوفن. وبعد نجاح أوتنز سافر إلى اليابان ونجح في إتمام اتفاقية مع شركة سوني للأخذ بالقرص المدمج الخاص به كمعيار رئيسي. ومن قسم تطوير الصوتيات ينتقل الموهوب إلى قسم أبحاث تطوير الفيديو التابع للشركة. كان هذا في عام 1979، حيث نجح بابتكار نظام تشغيل جديد لأشرطة الفيديو عرف باسم فيديو 2000. ولكن بعد أن واجه بعض المشاكل كارتفاع تكلفة تصنيعه بجانب عدة شكاوى من مستخدميه الأوائل، قام بتطوير نسخة مطورة منه أكثر إحكاماً، يمكن من خلاله التحكم في إيقاف العرض أو استكماله والتقديم للأمام وللخلف، كما كان أخف وزناً وأصغر مساحة. وبالرغم من نجاحه في سنواته الأولى، إلا أن بفضل تطور الأجهزة بمرور الوقت فشل الجهاز في المنافسة، وتم سحبه رسمياً من الأسواق في عام 1985. في عام 1988 تقاعد أوتنز وتم تعيينه رئيساً للجمعية الهولندية لإدارة اللوجستيات. لا شك أن رحلة أوتنز تعد مشوار كفاح لواحد من عباقرة القرن الماضي في مجال التكنولوجيا، فقد نجحت اختراعاته بتحقيق مبيعات بالمليارات. فقط أجهزة الكاسة المحمولة بيع منها أكثر من 1,000,000 جهاز، بجانب أكثر من 100 مليار شريط كاسة وضعف الرقم من الأقراص المضغوطة، ليرتقي بواحدة من أهم شركات التكنولوجيا في عصرنا الحالي، مما جعله رمزا في هولندا، وتم تكريمه في العديد من المؤتمرات والندوات، كما ظهر بالفيلم الوثائقي كاسيت، وحضر العرض العالمي الأول لمهرجان إست إند السينمائي في لندن. لذا فبالرغم من رحيله، إلا أن ذكراه ستظل باقية لعقود من الزمن.
1: شخصيات وأحداث.

0: Listen. Radio Delta.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.

0: تبدأ من قطرة.
1: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
0: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
1: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
2: يوه، مطعم الحلواني التركي.
3: الحلواني الذي نعرفه؟
2: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
3: نعرفه من زمان،
2: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
3: دجاج الحلواني من زمان،
2: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
3: طعيم من زمان،
2: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
3: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
4: من زمان،
5: من زمان،
3: حلويات وبيتزا ومعجنات،
2: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبايح.
4: من زمان،
2: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
3: العنوان: شارع الزبيري، جوار مختبرات العولقي. تليفون
2: 772-238-378.

0: just found it.
1: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
2: إن قطع دابر العدوان نهائيا ووضع حد لجرائمه الفظيعة بحق شعبنا يحتمان على الجميع في هذا الوطن العزيز التحرك لمواجهته في جبهات العزة والشرف والإباء.

0: You're listening to Radio Delta.
1: Wakhmet. Wahka.
2: Zabja.
1: Nadare.
2: Karkare.
1: Dhahak min qalba.
3: الو ايوه يا دودو معلش يا حبيبتي خط قطع وانا بتكلم.
4: دودو مين يا استاذ؟ انا صبر بواب.
3: يا دودو
4: الجزار جاب الفخده وحطها في الثلاجه.
3: او حاسبيه يا حبيبتي حاسبيه بس بقول لك ايه، اوعي يضحك عليكي كده زي الرجاله اللي انت ماشيه معاهم.
4: ماشي معاهم يا بيه ده انا صبر بواب. صبر انت مش شايفني؟
5: يلا باي باي باي يا دودو باي يا دل.
3: معلش اخضر
5: ها مش عارف الاخضر راح فين. كان معايا اخضر هنا.
3: لا مدي
5: واحد
3: ولا مدي
5: اثنين
3: مدي
5: ثلاثة ايه عايز ايه؟
3: كنت بتكلم مين؟
5: خمسة واحدة كده واحدة من اللي انا اعرفهم يعني سبعة
3: واحدة مين يعني؟ طب اسمها ايه؟
5: اسمها داليا. داليا مسمار. داليا مفك. داليا دبوس. داليا دبوس ليه؟
3: دبوس
5: انت اكيد تعرفها على فكرة. دي صاحبة ريان مراتك.
3: بقولك يا مدي ما تصيعش.
5: انا منظري ايه دلوقتي؟ خد بالك مراتك كده تقريبا شمت حاجه.
3: يا نهار اسود شمت.
5: وانا لو سالتني هقولها انا صاحبتي.
6: ايوه يا بابا. ايوه حبيبتي يا بابا. انا عندي اجتماع مهم دلوقتي. مع المديرين الكبار بتوعي. اعدي اجيب الشغاله وانا جاي. حاضر يا بابا. اعدي على خطيبها الاول. حاضر يا بابا. واجيب بيض. طبعا هجيب بيض وانا جاي. حاضر يا بابا. ايه تاني يا بابا؟

0: الآن الثالثة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين.
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات.
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كارت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ.
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: خشخش خشخشة قرمش قرمشة فرفش فرفشة

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: Hey, welcome to our shop.
3: Do you have excellent sports clothes?
2: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
3: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
2: Oh, really? Where is that school?
3: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
2: Oh, really? Is it a good school?
3: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
2: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
3: Yeah, you can.
2: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
3: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
2: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
4: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
5: Just found it.
6: This is the nation's number one Arabic station. Covering this is Radio Delta. Radio Delta.

0: 7:11. الساعة الآن 3:11 في شركة سبأ فون،
1: أصالة وتواصل.
2: مع خدمة هدية من سبأ فون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبأ فون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
3: أي قبيلة في اليمن، أي حر وشريف في اليمن، استطيع أن يقبل بمثل هذا، أن يكون السعودي متحكما به في بضاعته، في منزله، في مطاره، في سفره، في مينائه، في حركته.
1: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

طيار الفلاح. حي على خير العمل، حي على خير العمل، الله.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
4: شمي عشان تتأكدي.
5: الآن الداك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحة مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
2: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
1: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
2: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
1: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
2: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
1: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
2: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
1: التهاب وتليف الكبد.
2: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
2: علاج البواسير.
1: علاج البهاق والبرص.
2: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
2: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
3: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337.

0: أو 7846636355. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
1: كده أنا جوعة.
2: كباب لحم، كباب دجاج،
3: أوصل لحم،
4: أوصل دجاج،
1: وشيش طاووق خيال.
3: مشاوي رهيبة،
4: نكهة تركية عجيبة،
2: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
5: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقية.

0: just found it.
1: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
2: راديو دلتا.
3: الشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة، هذا شرف، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
4: الشهداء هم من لا يهمهم أقاويل وطعن الطاعنين بهم بقدر ما يهمهم أن يعيش أولئك أعزاء

0: نقضي أكثر من ثلث حياتنا نائمين، والحرمان منه يقود بك للجنون ثم الموت. وسبب النوم الرئيسي غير معروف حتى الآن، ولكن فوائده الأساسية معروفة. فبعد النوم يبدأ الدماغ في علاج كافة المعلومات والذكريات وترتيبها، وهو ما يؤدي في النهاية عن الاستيقاظ لسهولة التذكر واستعادة المعلومات، فضلا عن أن المخ يأخذ راحته أكثر ويوفر الطاقة له للجسم كله. وأيضا يتم إصلاح الخلايا التالفة والمسارات العصبية، بالإضافة إلى أنه يحسن من مناعة جسمنا ويسمح للجسم بمحاربة الفيروسات الدخيلة وتدميرها. ولكن ماذا سيحدث إن لم ننام لمدة أسبوع كامل؟ بعد اليوم الأول إرهاق شديد وخمول وعدم وجود رغبة في عمل أي شيء، انتفاخ العيون وشحوب الوجه، الشعور بالغضب وسرعة الانفعال، شراهة كبيرة للأكل ودخول الحمام مرارا. بعد 36 ساعة سيبدأ الشخص في النوم لثواني معدودة دون أن يدرك أنه قد نام أصلا، وكأنه قد فقد الذاكرة لمدة دقيقة أو أقل، ويبدأ الشخص في الكلام ببطء ورد فعل بطيء، وهذا ما يجعل كثير من سائقي الشاحنات في ارتكاب الحوادث بسبب القيادات لمدة طويلة، وينسى الشخص أشياء كثيرة مثل أسماء الأشخاص وحتى بعض الكلمات. بعد 48 ساعة أي يومان فقط يزداد الأمر، ويبدأ الشخص في النوم لفترات قصيرة أكثر، ويختلط عليه الواقع والخيال، ومن الممكن أن يرى ويسمع أشياء لا تحدث أصلا، ويكون عرضة للسكتة الدماغية كما حدث في عام 2018 حينما ظل شاب مستيقظ لمدة يومان ليشاهد مباريات كأس العالم ليصاب بسكتة دماغية فجأة. ويزداد القلق والتوتر والانفعال وغضب كبير غير مبرر. بعد 3 أيام سيبدأ الشخص في الحديث بشكل غريب وفتح كل أسراره الدفينة، وهذا ما تفعله CIA مع معتقليها السياسيين، حيث تحرمهم من النوم لأيام حتى يعترف بكل شيء دون معاناة، وسيتصرف بشجاعة غريبة وعدم مبالاة، وسيخوض شجارات على أتفه الأسباب مع أي شخص أيا كان، وسيكون لديه جرأة لفعل أي شيء. بعد 5 أيام يصبح الشخص غير متصل بالواقع الحقيقي، ويتصرف وكأنه بداخل حلم، يمكنك أن تجعله يفعل أي شيء مهما كان، وقد يتحول الشخص لقاتل وشخص عنيف للغاية بسبب الحرمان من النوم، ويمكنه أيضا أن يتحول لأداة يستخدمها أي شخص لفعل أي شيء من خلال التنويم المغناطيسي، ولن يتذكر هذا الشخص أي شيء حينما يستيقظ، وإذا تذكر فسيعتقد أنه كان يحلم فقط. وإليك بعض النصائح التي ستساعدك في النوم. أولا، نام في ظلام دامس ولا تقم أبدا باستخدام الهاتف قبل ساعة من النوم، فالإضاءة الخارجة منه ستجعل دماغك يتنبه ويستيقظ. ثانيا، اللبن قد يساعدك في النوم بسبب الأحماض الأمينية. ثالثا، أصوات الهمس يمكنها أن تساعدك في النوم سريعا، ويمكنك أن تجدها على يوتيوب. ويقول البعض أن أصوات الأكل يمكنها أيضا أن تساعدك على النوم سريعا، ويسمى المنهج هذا ASMR. رابعا، القراءة ستساعدك كثيرا في النوم، وفتح خيالك وأجزاء بمخك تساعدك على النوم. خامسا، لا تنظر للساعة مهما حدث. سادسا، لا تمارس الرياضة قبل ساعتان من النوم. وإذا فشل كل هذا معك، إليك تقنية نافي، وهي تقنية استخدمها الجيش الأمريكي في مساعدة جنودهم في النوم سريعا. أرخي عضلات وجهك ولسانك وفكك والعضلات حول العينين، اخفض كتفيك إلى أقصى حد ممكن، ثم افعل الشيء نفسه مع أذرعك من الجزء العلوي والسفلي جانبا تلو الآخر. قم بالزفير، ثم قم بإرخاء صدرك، ثم انزل إلى ساقيك بدءا من الفخذين. بعد 6 أسابيع قوية من التدريب سوف تنام بسهولة، إذ كان هذا فعال مع 96% من الأشخاص الذين جربوا هذه التقنية. كما نجحت هذه الطريقة في جوالات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نظرا لأن الأمر يستغرق دقيقتين فقط كل ليلة، ننصحك بالمحاولة.
1: شخصيات وأحداث.

0: الساعة الآن الرابعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات كيا بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
5: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، تشيك بوينت، IGCSE and AS level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
2: لجميع مشتركي يمن موبايل، باقة 800 رسالة جديدة من يمن موبايل لجميع الشبكات المحلية بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي بألف ريال فقط شاملة للضريبة. للاشتراك اتصل على 444 لمشتركي الفورجي أو على 333 لمشتركي 3G واتبع التعليمات الصوتية. مع باقة 800 رسالة راسل كل الناس. لمزيد من المعلومات أرسل رسائل إلى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 7791111 42 أو 7791111 45. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
6: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
7: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
6: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
7: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001077 أو 7779214 35.
8: Radio Delta.

0: 7:11. الساعة الآن 4:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
3: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
2: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
4: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولا إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
6: Radio Delta, number one.

0: وكلت وحكة
1: زبجة
0: ندارة
1: كركرة
0: ضحك من قلبك
2: أحي أحي القوات تتقهقر الناس اللي هنا دول ماتوا طبعا يا عيني الراجل ملحقش لا كوارع ولا نيلة شوف يا شاطر
3: أيوة باشا
2: أنا لما يتقال اسمي في أي مكان الرجالة يغمى عليها والأطفال ترجع تاني لبطن أمها
3: اوعى تقول اسمك يا باشا لأن أمي ميتة مش هلاقي حتة أنام فيها بصراحة
2: ولو اتسمع صوتي في أعلى عمارة تنهار في ثواني
3: اوعى تزعق يا باشا العمارة قديمة والسكان غلابة عن المعروف
2: يبقى لو جاوبتني بسرعة وبصراحة على أسئلتي هتختصر المسافة لكن لو استخدمت اللوع هضطر باخدك هناك على الإدارة بتاعتنا وهناك بقى يا شاطر مش هتشوفني زي ما أنت شايفني كده لا
3: امال هشوفك ازاي يا باشا
2: لا هناك الاول لازم تعدي على اداره نزع الاظافر
3: نزع الاظافر ده الريسبشن
2: نزع الاظافر
3: وهو نظافه بدل ما نقعد نقص كل شويه تشيلوها احسن
2: نزع الاظافر
3: وهي ملهاش لازمه بتلم حاجات كلام فارغ بيني وبينك يعني
2: نزع الاظافر بعد كده تعدي على اداره سلخ الجلد من اللحم
3: سلخ الجلد من اللحم
2: والعملية دي طبعا بتحتاج نفخ في الأول
3: ضروري بلا في سلخ لازم في نفخ أنا بشوفهم بيعملوا كده في السلخانة
2: بعد كده تعدي على إدارة الكلاب المسعورة
3: احنا متشكرين قوي ده خمس نجوم اللي بتعملوه ده والله يا باشا يعني بعد السلخ والنفخ والأظافر في كمان كلاب مسعورة
2: وفي الآخر بقى
3: خلاص يا باشا هبقى في آخر منين هي إدارة واحدة من دول توصل لعزرائيل على طول وإن شاء الله مش هنحتاج أي حاجة من دي
2: هو فيها ليه؟ أنت جاي هنا ليه؟ شوف يا زلمة
3: أيوة باشا
2: أنا جاي لك دلوقتي أقعد معاك قعدة أخ مع أخوه
3: واضح يا باشا
2: صديق مع صديقه
3: ما هي صداقة يا باشا إنك أنت تريح على قفل صاحبك
2: مواطن شريف مع مواطن شريف
3: ده كلام المظبوط والناس لبعضها هو في النهاية إيه؟ في النهاية محدش واخد منا حاجة وكلنا هنموت
2: مظبوط يبقى تقول لي بسرعه وبصراحه مين مشترك معاك في المؤامره ضد فخامه الزعيم
3: مين مشخص يا شيخ ضد الشيخ تعب انت هتعيش يا زلمي بس عبد الباشا انا جيت تافه انا مش اي علاقه بالسياسه مع التجمال ما بقراهوش
2: ما بتقراهوش عشان مش موافق على اللي فيه ورافض سياسه البلد
3: لا يا فندم انا ما بقراهوش عشان معيش ثمنه ولو فرض معايا ثمنه انا اجيب لقمه اكلها احسن
2: قول لي ياض ياض قول لي ياض ياض

0: Radio Delta.
1: شايل كابوس عشرة عمر.
2: شايل كابوس عشرة عمر.
3: شايل كابوس عشرة عمر.
4: شايل كابوس عشرة عمر.
5: شايل كابوس.
6: شايل كابوس.
7: شايل كابوس.
8: شايل كابوس.
0: شايل كابوس عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
9: ابدأ يومك بكوب نسكافيه ريد ماج، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
10: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
11: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
12: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
2: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
1: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
2: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
1: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
2: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
1: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
2: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
1: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
2: برنامج الرياضيات الذهنية،
1: أكاديمية الخط العربي،
2: برنامج الطالب المعلم.
1: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
2: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
3: كل يوم في هواك
4: وتماشي كل يوم.
5: أيوة
4: لازم تاخذها كل يوم.
5: أيش هي؟
4: شواية وبروس كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاحم وبرص ومضغوط وشواية،
6: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
7: يا طعمة
4: شواية وبرص كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775-84-64. شواية وبرص كل يوم، تذوق معنا طعم اللذة.

0: ما هي كل هذه الرسائل؟
1: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
0: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
1: معك مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسل لك للخاص.
0: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
1: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية كينج، لورد، رويال.
0: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
2: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185. Just found it.

0: الساعة الآن الخامسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر،
5: بكل ثقة. Power Horse يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. Power Horse لا يوقفك شيء.
6: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babebaus.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة فرسيل.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
6: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
7: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
8: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
7: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
8: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 777921435.
9: يوه، مطعم الحلواني التركي.
10: الحلواني الذي نعرفه؟
9: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
10: نعرفه من زمان،
9: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
10: دجاج الحلواني من زمان،
9: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
10: طعيم من زمان،
9: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
10: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
11: من زمان،
12: من زمان،
10: حلويات وبيتزا ومعجنات،
9: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبايح.
11: من زمان،
9: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
10: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
9: 772-238-378.

0: 7:11. الساعة الآن 5:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: السلام عليكم، معكم لبيب المعروف بالذكاء العجيب، وهذه قصتي. شاركت في برنامج مسابقات عالمي وجاوبت على كل الأسئلة. وصلت للسؤال الأخير، سؤال المليون، وكان ما هو الرابط بين السعر والسرعة؟ فكرت وفكرت ما لقيت أي رابط، بعدين جاوبت وقلت حرف السين. قالوا هيا سين روح، وخسرت المليون. بالله هذا السؤال له إجابة؟
3: أكيد له إجابة. باقة أنتر من سبأفون، خيارات أفضل بسعر أقل، 4 جيجا أو 6 جيجا أو 7 أو 12 وكمان 15 جيجا. للتفاصيل أرسل أنتر إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
4: الحصار الاقتصادي وسيلة ضغط، والهدف شراء الذمم وإسقاط المواقف. لا تبع وطنك.
5: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
1: شخصيات

0: في السادس من مارس رحل عن عالمنا لو أوتنز. ربما لم تسمع بالاسم كثيرا، ولكن بالطبع لمست ثمرة إبداعه يوما ما. إنه المهندس الهولندي المتواضع، مخترع أول شريط الكاسيت وواحد من أوائل أجهزة الكاسيت المحمولة، بجانب مساهمته الرئيسية في اختراع وتطوير القرص المضغوط الذي ربما تعتمد عليه يوميا في حياتك اليومية. توفي أوتنز عن عمر ناهز 94 عاما في منزله بقرية دويزيل بهولندا. فمن هو وما هي قصته؟ ولد لودويك فريدريك أوتنز في 21 من يونيو عام 1926 في قرية بيلنغولدي بهولندا، وقد أبدى اهتماما بالهندسة منذ صباه، حيث قام ببناء راديو عندما كان مراهقا يمكن من خلاله هو ووالديه استقبال راديو أورانج أثناء احتلال ألمانيا لهولندا في فترة الحرب العالمية الثانية. آنذاك قام بتجهيز الجهاز بهواء اتجاه أطلق عليه اسم جيرمان فلتر، لأنه يمكن أن يتجنب التشويش الذي استخدمه النظام النازي. بعد الحرب حصل أوتنز على شهادة في الهندسة من جامعة دلفت للتكنولوجيا، وفي عام 1952 بدأ العمل في مصنع فيليبس في هاسلت ببلجيكا. حينها برز تفوق أوتنز على زملائه، أي في عام 1960، بعدها بعام واحد فقط كشف النقاب عن جهاز EL3585، أول مسجل شرائط محمول من تصنيع فيليبس، والذي بيع منه لاحقا أكثر من مليون جهاز. لم يكن هذا الإنجاز سوى بداية لمشوار العبقري أوتنز في عالم التكنولوجيا. فبعد مرور عامين فقط، أي في عام 1963، حقق أوتنز أكبر اختراق في حياته، حيث اخترع شرائط الكاسيت ذات البكرة التي تربى عليها جيل الثمانينيات والتسعينات منا. كان هذا الإنجاز بسبب إيمان أوتنز بأن شريط الكاسيت يجب أن يتناسب مع الجيب الداخلي لسترة حامله، بما أنه قد اخترع الكاسيت المحمول. لذا وفي عام 1963 أزاح الستار عن أول شريط كاسيت في العالم، وتم عرض اختراعه للمرة الأولى في معرض الإلكترونيات في برلين، ووضع عليه شعار أصغر من علبة السجائر. فور طرح المنتج بالأسواق، بدأ يغزو طريقه في شتى بلدان العالم بدءا من اليابان، حيث أبرم أوتنز اتفاقية مع شركة سوني لتبني اختراعه، وجعل براءة الاختراع الخاصة بشركة فيليبس هي المعيار بالنسبة لأجهزة الكاسيت المصنعة، بمعنى أن يتم تصنيع الأجهزة الجديدة مناسبة لحجم وكيفية تشغيل تلك الشرائط. وبهذا اجتاح شريط الكاسيت أسواق العالم في عام 1969، وبعد تلك الإنجازات الملحوظة لعبقري الهندسة، تم ترقيته لمنصب مدير الشركة. وقتها بدأ العمل على تطوير أعمال الشركة، وبالفعل طور من حجم الشركة إلى أن أصبح عدد العاملين بها أكثر من 5000 موظف. في عام 1972 ترقى أوتنز ليتسلم إدارة قسم ناتلاب المختص بالصوتيات في شركة فيليبس. آنذاك كان فيليبس مدركا لأهمية تقنية الليزر الجديدة، وتيقن أنها ستجتاح العالم وستطغى على أشرطة الكاسيت، حيث تعتمد على نظام قراءة الصوت دون الاحتكاك المباشر ببكرات أشرطة الكاسيت. وبالفعل نجح في ابتكار بعض الأشكال الأولية للقرص المضغوط بأنظمة خاصة بتشغيل الصوتيات طويلة المدة وقصيرة المدة، ولكن مواصفاته لم تكن هي الأمثل على حسب رؤية أوتنز. وعليه بدأ العمل على ابتكار أقراص مضغوطة أكثر ملائمة. وبعد سنوات من التجارب قرر أوتنز الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية الجديدة، وفي عام 1977 نجح رفقة فريق اختاره بنفسه في ابتكار أول نموذج اختبار للقرص الرقمي أو المضغوط. وبحلول مارس من عام 1979 انتهى من إتمامه، وتم إزاحة الستار عنه في مؤتمر صحفي في إيندهوفن. وبعد نجاح أوتنز سافر إلى اليابان ونجح في إتمام اتفاقية مع شركة سوني للأخذ بالقرص المدمج الخاص به كمعيار رئيسي. ومن قسم تطوير الصوتيات ينتقل الموهوب إلى قسم أبحاث تطوير الفيديو التابع للشركة. كان هذا في عام 1979، حيث نجح بابتكار نظام تشغيل جديد لأشرطة الفيديو عرف باسم فيديو 2000. ولكن بعد أن واجه بعض المشاكل كارتفاع تكلفة تصنيعه بجانب عدة شكاوى من مستخدميه الأوائل، قام بتطوير نسخة مطورة منه أكثر إحكاماً، يمكن من خلاله التحكم في إيقاف العرض أو استكماله والتقديم للأمام وللخلف، كما كان أخف وزناً وأصغر مساحة. وبالرغم من نجاحه في سنواته الأولى، إلا أن بفضل تطور الأجهزة بمرور الوقت فشل الجهاز في المنافسة، وتم سحبه رسمياً من الأسواق في عام 1985. في عام 1988 تقاعد أوتنز وتم تعيينه رئيساً للجمعية الهولندية لإدارة اللوجستيات. لا شك أن رحلة أوتنز تعد مشوار كفاح لواحد من عباقرة القرن الماضي في مجال التكنولوجيا، فقد نجحت اختراعاته بتحقيق مبيعات بالمليارات. فقط أجهزة الكاسة المحمولة بيع منها أكثر من 1,000,000 جهاز، بجانب أكثر من 100 مليار شريط كاسة وضعف الرقم من الأقراص المضغوطة، ليرتقي بواحدة من أهم شركات التكنولوجيا في عصرنا الحالي، مما جعله رمزا في هولندا، وتم تكريمه في العديد من المؤتمرات والندوات، كما ظهر بالفيلم الوثائقي كاسيت، وحضر العرض العالمي الأول لمهرجان إيست إند السينمائي في لندن. لذا فبالرغم من رحيله، إلا أن ذكراه ستظل باقية لعقود من الزمن.
1: شخصيات وأحداث.

0: والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
1: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
2: الآن من يمن موبايل لمشتركي الدفع المسبق والفوترة باقة سوبر 4G. باقة سوبر 4G توفر لك اتصال في كل الأوقات بنظامي 4G و3G. 2 جيجا 4G، 1 جيجا 3G، 250 دقيقة اتصال ضمن شبكة، 250 رسالة SMS لجميع الشبكات المحلية ب2000 ريال فقط شاملة للضرائب. مدة صلاحية الباقة 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. لتفعيل الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. سوبر 4G، خليك دائما متصل. لمزيد من المعلومات أرسل 4 إلى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
2: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
1: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
2: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
1: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
2: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
1: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
2: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
1: التهاب وتليف الكبد.
2: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
2: علاج البواسير.
1: علاج البهاق والبرص.
2: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37246416 أو 777-22-22-74.
2: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
3: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمة معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن: تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن: أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
0: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو.

0: يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
1: المنتجات المحلية قوة والكل، ابصري هذه الصور من معامل محلية تنتج كل شيء.
2: ثقة يما،
3: أثواب وأكوات ودقلات، جواكت شتوية بجميع المقاسات.
2: ثقة يما،
1: الزي المدرسي وفرش نوم سفري وابصري، كل ما تحتاجه المستشفيات والشركات.
3: البلطوهات ستايل وملابس الأطفال تحفة، والأحذية من كل لون
1: والاكسسوارات من كل اللي تتخيلوا وأكثر، من الشيلان للمسابح والخواتم.
2: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس أثاث مفروشات. العنوان: صنعاء، شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.

0: الساعة الآن السادسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
2: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية. This is Radio Classic Tracks and Hot Hits Radio. You just found it. Radio Delta. تستمعون للأولى. Radio Delta.

0: 7:11. الساعة الآن 6:11 في شركة سبأ فون، أصالة وتواصل.
1: مش وقته خالص.
2: اش في مالك خوفتنا؟
1: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
2: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح جاوب وليت.
1: بث لي انت فيك الخير.
2: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
1: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة يا جماعة. حتى يبث لي ساعة بس.
3: لحظة، أنت رقمك سبأ فون؟
1: أيوة.
3: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
4: سفري
5: باقات سفري من سبأ فون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
3: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
0: سبأ فون، أصالة وتواصل.
6: وعندما يأتي التوصيف السعودي لخروج مرضى من اليمن للعلاج بأنه تصرف خطير وغير مقبول ولا يمكن السماح به، هذا عبارة عن طغيان، عن تكبر، عن عدوان، عن إجرام، محاولة التحكم في كل أمور شعبنا، حتى في مسألة من يخرج للعلاج ومن لا يخرج، حتى في مسألة منع الرحلات الجوية أو الخروج أو أي أشكال التحرك لشعبنا العزيز في السعي للعلاج، في التجارة، في أي أغراض من هذه الحياة، من شؤون هذه الحياة. الحرمان لشعبنا من كل هذه الحقوق هو ظلم، هو طغيان، هو إجرام لا يمتلك أحد في كل الدنيا، في كل العالم، من كل الناس أن يلغي هذه الحقوق على شعبنا العزيز. ومن يسعى لذلك فهو معتد، هو مجرم، هو ظالم، هو طاغية، هو متكبر، هو يستهدف هذا الشعب بالظلم، ولذلك لا يمكن القبول أبدا.
0: تستمعون للأولى راديو دلتا.

صوت الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمدا رسول

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: ABC. Radio Delta.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775. رينجو.

0: الساعة الآن 7:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس برنجو.
1: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: Hey, welcome to our shop.
3: Do you have excellent sports clothes?
2: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
3: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
2: Oh, really? Where is that school?
3: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
2: Oh, really? Is it a good school?
3: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
2: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
3: Yeah, you can.
2: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
3: It's on 50 Meter Street in Babebouse.
2: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
4: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
5: كده أنا جاوعة.
6: كباب لحم، كباب دجاج، أوصال لحم، أوصال دجاج،
5: وشيش طاووق خيال.
6: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة. لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك رهيبة،
4: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقية.
7: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
1: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
8: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
9: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 7:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: ما هو هذا؟
3: شبيك لبيك مارد الفانوس، أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
2: ها؟ احلف
3: بغير يمين، معك أمني واحد وقطب قولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
2: أيوة، أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
3: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد ما نش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
4: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبأ فون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
5: في زمننا هذا نواجه أطغى الطغاة وأسوأ الأشرار وأجرم الظالمين والكافرين على مر التاريخ، الصهيونية والحركة اليهودية وأذرعها وأتباعها والموالون لها بما هم عليه في هذا الزمن من إجرام وطغيان وفساد وإضلال وشر، وما يمتلكونه من إمكانات هائلة ومن وسائل يتحركون من خلالها لاستهداف المجتمعات البشرية وفي المقدمة أمتنا الإسلامية بكل أشكال الاستهداف، بالحرب الناعمة المفسدة المضلة التي يسعون من خلالها إلى تفريغ الإنسان من إنسانيته والسيطرة التامة عليه واستعباده من دون الله وسحق الشعوب واحتلال أوطانها ونهب ثرواتها ومقدراتها والسعي لاستغلالها كثروة، جزء من الثروة التي يستغلونها فيما يخدم أهدافهم الشيطانية وفيما يحقق لهم أطماعهم الرهيبة وجشعهم الهائل. وعلى مستوى الحرب الصلبة التدميرية الظالمة التي يرتكبون فيها الإبادة الجماعية والتعامل مع المجتمعات البشرية بكل وحشية، بكل إجرام، بكل طغيان، بكل استباحة وهدر للحياة الإنسانية.
1: تستمعون للأولى راديو دلتا. تستمعون للأولى راديو دلتا.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الساعة الآن 7:33 مساءكم سعيد من اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات يو

0: is Radio Delta.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
3: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
4: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
5: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم

0: التعلم ديسلكسيا برنامج الرياضيات الذهنية أكاديمية الخط العربي
1: برنامج الطالب المعلم
2: مدارس سهيل اليمن النموذجية فكر تربوي جديد
3: الأصبح الجديد شارع بيحان 775-620-150 أو 01-620-150

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدى، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدى خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدى من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
2: ليش تفضل أكثر السيدات مرقة دجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
5: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
4: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
5: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
6: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي، شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
4: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: يوه، مطعم الحلواني التركي.
4: الحلواني الذي نعرفه؟
3: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
4: نعرفه من زمان،
3: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
4: دجاج الحلواني من زمان،
3: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
4: طعيم من زمان،
3: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
4: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
5: من زمان
6: من زمان،
4: حلويات وبيتزا ومعجنات،
3: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
5: من زمان،
3: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
4: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون:
3: 772-238-378.

0: 7:11. الساعة الآن 8:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
3: طبعاً في غزة العدو الإسرائيلي منع الإعمار، ومع منع الإعمار تستمر المعاناة الكبيرة جدا في الخيام المهترئة، معاناة الكبيرة للشعب الفلسطيني مع التضييق في الغذاء والدواء وسائر الاحتياجات الأساسية التي يحتاج إليها الشعب الفلسطيني. والضامنون أين دورهم؟ ضمناء على تنفيذ الاتفاق، يتجهون بأكثر مما يركزون على الجوانب الإنسانية التي ينبغي بالمعيار الإنساني وبمعيار الحق والعدالة أن تحظى هي بالاهتمام قبل كل شيء. يتجهون في الاتجاه الصهيوني الإسرائيلي الأمريكي، لا هم لهم إلا العمل على تجريد الشعب الفلسطيني حتى من سلاحه الشخصي البسيط المتواضع الذي يدافع به عن نفسه في الحد الأدنى فيما يستطيعه ويقدر عليه، بدلا مما عليهم من التزامات ضمن بنود واضحة ومراحل محددة وأولويات محددة حتى في الاتفاق والتزامات محددة. دورهم ضعيف جدا، دورهم يخدم العدو الإسرائيلي. أما ما يسمى بمجلس السلام فهو مجلس ترامب الذي يهدف لتنفيذ أجندته الصهيونية.

0: نقضي أكثر من ثلث حياتنا نائمين، والحرمان منه يقود بك للجنون ثم الموت. وسبب النوم الرئيسي غير معروف حتى الآن، ولكن فوائده الأساسية معروفة. فبعد النوم يبدأ الدماغ في علاج كافة المعلومات والذكريات وترتيبها، وهو ما يؤدي في النهاية عن الاستيقاظ لسهولة التذكر واستعادة المعلومات، فضلا عن أن المخ يأخذ راحته أكثر ويوفر الطاقة له للجسم كله. وأيضا يتم إصلاح الخلايا التالفة والمسارات العصبية، بالإضافة إلى أنه يحسن من مناعة جسمنا ويسمح للجسم بمحاربة الفيروسات الدخيلة وتدميرها. ولكن ماذا سيحدث إن لم ننام لمدة أسبوع كامل؟ بعد اليوم الأول إرهاق شديد وخمول وعدم وجود رغبة في عمل أي شيء، انتفاخ العيون وشحوب الوجه، الشعور بالغضب وسرعة الانفعال، شراهة كبيرة للأكل ودخول الحمام مرارا. بعد 36 ساعة سيبدأ الشخص في النوم لثواني معدودة دون أن يدرك أنه قد نام أصلا، وكأنه قد فقد الذاكرة لمدة دقيقة أو أقل، ويبدأ الشخص في الكلام ببطء ورد فعل بطيء، وهذا ما يجعل كثير من سائقي الشاحنات في ارتكاب الحوادث بسبب القيادات لمدة طويلة، وينسى الشخص أشياء كثيرة مثل أسماء الأشخاص وحتى بعض الكلمات. بعد 48 ساعة، أي يومان فقط، يزداد الأمر ويبدأ الشخص في النوم لفترة قصيرة أكثر، ويختلط عليه الواقع والخيال، ومن الممكن أن يرى ويسمع أشياء لا تحدث أصلاً، ويكون عرضة للسكتة الدماغية كما حدث في عام 2018 حينما ظل شاب مستيقظ لمدة يومان ليشاهد مباريات كأس العالم ليصاب بسكتة دماغية فجأة، ويزداد القلق والتوتر والانفعال وغضب كبير غير مبرر. بعد 3 أيام سيبدأ الشخص في الحديث بشكل غريب وفتح كل أسراره الدفينة، وهذا ما تفعله CIA مع معتقليها السياسيين، حيث تحرمهم من النوم لأيام حتى يعترف بكل شيء دون معاناة، وسيتصرف بشجاعة غريبة وعدم مبالاة، وسيخوض شجارات على أتفه الأسباب مع أي شخص أيا كان، وسيكون لديه جرأة لفعل أي شيء. بعد 5 أيام يصبح الشخص غير متصل بالواقع الحقيقي ويتصرف وكأنه بداخل حلم، يمكنك أن تجعله يفعل أي شيء مهما كان، وقد يتحول الشخص لقاتل وشخص عنيف للغاية بسبب الحرمان من النوم، ويمكنه أيضا أن يتحول لأداة يستخدمها أي شخص لفعل أي شيء من خلال التنويم المغناطيسي، ولن يتذكر هذا الشخص أي شيء حينما يستيقظ، وإذا تذكر فسيعتقد أنه كان يحلم فقط. وإليك بعض النصائح التي ستساعدك في النوم. أولا، نام في ظلام دامس ولا تقم أبدا باستخدام الهاتف قبل ساعة من النوم، فالإضاءة الخارجة منه ستجعل دماغك يتنبه ويستيقظ. ثانيا، اللبن قد يساعدك في النوم بسبب الأحماض الأمينية. ثالثا، أصوات الهمس يمكنها أن تساعدك في النوم سريعا، ويمكنك أن تجدها على يوتيوب، ويقول البعض أن أصوات الأكل يمكنها أيضا أن تساعدك على النوم سريعا، ويسمى المنهج هذا ASMR. رابعا، القراءة ستساعدك كثيرا في النوم، وفتح خيالك وأجزاء بمخك تساعدك على النوم. خامسا، لا تنظر للساعة مهما حدث. سادسا، لا تمارس الرياضة قبل ساعتان من النوم. وإذا فشل كل هذا معك، إليك تقنية نافه، وهي تقنية استخدمها الجيش الأمريكي في مساعدة جنودهم في النوم سريعا. أرخي عضلات وجهك ولسانك وفكك والعضلات حول العينين، اخفض كتفيك إلى أقصى حد ممكن، ثم فعل الشيء نفسه مع ذراعك من الجزء العلوي والسفلي جانبا تلو الآخر. قم بالزفير، ثم قم بإرخاء صدرك، ثم انزل إلى ساقيك بدءا من الفخذين. بعد 6 أسابيع قوية من التدريب سوف تنام بسهولة، إذ كان هذا فعال مع 96% من الأشخاص الذين جربوا هذه التقنية. كما نجحت هذه الطريقة في جوالات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نظرا لأن الأمر يستغرق دقيقتين فقط كل ليلة، ننصحك بالمحاولة.
1: شخصيات وأحداث.

0: Radio Delta. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: مع حبي أنيد ون بلاس فورتي بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد، مع البروبيوتكس، الحديد، الفيتامينات والمعادن، بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: just found it.
1: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
2: راديو دلتا.
3: وقفة ضحكة
4: زبجة
3: نداره
4: كركره
3: ضحك من قلبك.
5: الو، ايوه يا دودو، معلش حبيبتي الخط قطع وانا بتكلم.
6: دودو مين يا استاذ؟ انا صبر بواب.
5: يا دودو،
6: الجزار جاب الفخده وحطها في الثلاجه.
5: او حسبيه يا حبيبتي، حسبيه بس بقول لك ايه، اوعي يضحك عليكي كده زي الرجاله اللي انت ماشيه معاهم.
6: ماشي معاهم يا بيه، ده انا صبر بواب. انت مش شايفني؟
5: يلا باي باي باي يا دودو، باي يا دل.
7: معلش اخضر،
5: ها مش عارف الاخضر راح فين. كان معايا اخضر هنا.
7: لا مدي.
5: واحد
7: ولا
5: مدي. اتنين
7: مدي.
5: تلاتة. ايه عايز ايه؟
7: انت كنت بتكلم مين؟
5: خمسة. واحدة كده، واحدة من اللي انا اعرفهم يعني. سبعة.
7: واحدة مين يا عم؟ طب اسمها ايه؟
5: اسمها داليا. داليا مسمار، داليا مفك، داليا دبوس. داليا دبوس ليه؟
7: دبوس؟
5: انت اكيد تعرفها على فكرة. دي صاحبة ريان مراتك.
7: بقولك يا مجدي ما تصيعش،
5: انا منظري ايه دلوقتي؟ خد بالك مراتك كده تقريبا شمت حاجه.
7: يا نهار اسود، شمت؟
5: وانا لو سالتني هقولها انا صاحبتي.
8: ايوه يا بابا، ايوه حبيبتي. يا بابا انا عندي اجتماع مهم دلوقتي، مع المديرين الكبار بتوعي. عدي اجيب الشغاله وانا جاي. حاضر يا بابا. اعدي على خطيبها الاول. حاضر يا بابا. واجيب بيض. طبعا هجيب بيض وانا جاي. حاضر يا بابا. ايه تاني يا بابا؟

0: الساعة الآن التاسعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.
3: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babbos.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: كل يوم في هوا
5: وانت ماشي كل يوم.
6: أيوة
5: لازم تاخدها كل يوم.
6: ايش هي؟
5: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف. قسم الدجاج: دجاج فاح وبروست ومضغوط وشواية.
7: قسم الإدامات: مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
8: يا طعمة
5: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون: 77-584-64. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب: 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
10: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
11: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
10: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
11: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20،
12: جوار مدارس صناع النجاح.
11: تليفون: 77001070
12: أو 77792-1435.
13: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم: 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
14: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 7846633337 أو 7846663335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
2: كده أنا جوعة.
4: كباب لحم، كباب دجاج،
6: أوصل لحم،
8: أوصل دجاج،
2: وشيش طاووق خيال. كده أنا جوعة.
6: مشاوي رهيبة،
8: نكهة تركية عجيبة.
4: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
3: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقي.

0: أعيش 7:11. الساعة الآن 9:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سبأ كاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
3: الفشل الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني في المواجهة المباشرة ضد شعبنا العزيز كان درسا للأمريكي ودرسا للإسرائيلي الحقود، ومع ذلك هناك احتمال في أي وقت لأي جولات مباشرة. لا يعني ذلك أن كل شيء انتهى، لكن الأمريكي ذاق مرارة الفشل في المواجهة المباشرة. معه البريطاني، معه الإسرائيلي. في هذه المرحلة يتجلى لنا أن الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي كلهم يدفعون بالسعودي إلى أن يتورط من جديد في المواجهة المباشرة والتصعيد للعدوان الشامل على بلدنا.
4: الباحث والخبير خليل.
5: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
4: تليفون 3-7-2-4-6-4-1-6 أو 7-7-7-22-22-7-4.
6: سامعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة مع الباحث خليل. طبعا عندما نبدأ حلقتنا في ناس كثير بيسمعونا وبتعاد الحلقة، هناك ناس بيرسلوا رسائل انه الحلقة بتعاد اكثر من مرة، يعني لاكثر من اسبوع. هذا واقع، اقول لكم انا ليش. مش قصور على اساس من الدكتور او كذا او الاوادم مش موجودين. انا يحيى صلح قدني كاره العمل في الاعلام، واقسم بالله لو لا ان الرجل هذا بيقدم خدمة للمجتمع، ومن هو المجتمع الذي مثلي واشد مني ضعفا في المعيشة، والله ما اطلع، والله ما اطلع، لكني بين اطلع. فلذلك اذا واحد سمع حلقة اعيدت اعرف انه يحيى صلح، مش الدكتور يحيى صلح والذي ما اطلع. هذا واحد. اثنين، أسأل الله سبحانه وتعالى الصحة والعافية والشفاء لكل مريض ولكل سقيم، أنه ما يزور مستشفى ولا يزور خبير ولا يزور إطلاق، أن الله سبحانه وتعالى يشافيها الآن. وأنتم الذي بتسمعوني يقولوا يا رب شافي كل مريض، بتأتي منك الدعوة للمريض هذا، لا أنت تعرفه ولا أنت من هو المريض، أنت بتندقها لهانك. ما بيننا ندعي لبعوضنا البعض. مستمعي الكرام، طبعا ما أشاهده وألاحظه في مركز الباحث خليل والناس بيسمعوني وشهادتهم، يعني بتستدعيني أنا أحيانا أنزل وأفعل بث مباشر في تلفوني. ليش أفعل بث؟ هل أنا أجيب من نفسي؟ لا، بيتصل بالمريض، يأتوني بالمريض، إما متكئ على 2-3 يأخذوه، ومن ثم أسبوع 10 أيام يتصل بي ويقول لي يجي مع أهله إلى باب المركز وأفعل معه فيديو، وأنه بخير. طبعا إيش معنى بخير؟ العافية بنقول قراري، يعني معنى ما قد الساعة على المسمار، لكن لمس الحياة ولمس العافية. بيجي متكئ على 2 أنفر يتحملوا، وعندما يأتي أول مرة المرة الثانية يجي وقدو بيخطع رجله، وأنه بخير، وأنه قدو يجابر، وأنه قدو بيضحك، وأنه يبتسم وبتسم للحياة بعد معاناة لسنوات البعض من هذا المستشفى ومن هذا المركز إلى الآخر، ومن هذا الدواء إلى الدواء الآخر، وأنتم دارين بالأدوية وما الأدوية، أنتم عارفين إيش معنى الأدوية وما الأدوية وكيف تدخل إلى بلادنا. طبعا عنلاقي ما عنلاقي ناس الآن كثير ما يرحبوش بنا إذا تكلمنا على الأدوية وما هي الأدوية وكيف تدخل إلى بلادنا. نشاهد التلفزيون، كل واحد عنده محطة، عنده شاشة، ادخل إلى التلفزيون وشوف القنوات هذه بيتعالجوا بها باسم الأعشاب. يعني وصلت الحالة بنا إحنا اليمنيين هنا نحارب هذا الطب وإيش، ونخلي الغير يقول لك عشبة أبو علي اليمني. شوف للما ليش أبو علي اليمني؟ في عندنا عقول هنا وفي عندنا ثروة، عندنا عشاب، كيف يفعله في دولة في آخر يعني تبعد عننا 2000 كيلو متر
7: يقول لك عشبة أبو علي اليمني، لو من جي هنا قال لك لا هذا لا مش عوثي. أخي أنا ما جيت أفعل لك عزيمة، أفعل لك ورقة. على العموم أنا بتسمعوني، أنا أعتذر من الناس اللي بيسمعوني يا جماعة، أعتذر منكم جدا إذا صيحت. فيعني راعوا الحال النفسية، أنا لا معي غير رسالة واحدة، أشهد الله سبحانه وتعالى علي وعلى نفسي أن هناك ناس وصلوا وهم في حالة يأس إلى مركز الباحث خليل، وما هو إلا أسبوع 10 أيام وبدأت الحياة والأمل والشفاء يدب إلى جسمه. أما هذا يفرحني أنا. أنت عندما تزور شخص وقد وهالك، أنت مش دكتور بس زرته اليوم، بعد أسبوع تشتي تكرر زيارة، جيت بعد أسبوع وقدو إيش قدو ما بتفعل، أنت تفرح من قلبك. فما بالك أنه أنا سببا أن أنا أخلي فلان ابن فلان أو فلانة تصير لها المركز لها عند الباحث خليل وودها لهم العلاج ونيها ونها بخيره، وهي الذي بده يتصل بي أو هو يتصل بي التوال استبيحي يجي. فيسعدني ذلك وأنا بين أجي أنقلها. لذلك وجه للناس، عندك غرغرينة قالوا لك يقطوا لك رجلك يقطوها، أنا أنصح أنه جي من البداية، سواء أنت الذي عادك مبتدئ الآن أو ذي قطوه في النص، أو تعال للمركز فقد تلقى علاجك هناك. أنت شديد بلبع حوق بتحس ببطنك هذا تشبج تضراكض ترقد وهي دكتلب كذا ودكتلب كذا ودكتلب معك، عندك القولون بيصيح فوق الجهال بتنفس فوق المرأة أو المرأة أو المرأة أو العكس. جي يا أخي تعالج للقولون، تعال تعال بدل ما يسبب عليك ويكبر المأثرة وقد عندك البروستات والمدري أيش ومرض نفسي وحالة عصبية، تعال للمركز. شلالك دحفة من ما خلق الله بدون أي مدخلات كيماوية أو مخدرة أو مهدئة من الله سبحانه وتعالى، فور واشرب وإنك بخير، وإنك بخير بإذن الله وبقوة الله، لأن الشفاء من الله سبحانه وتعالى.
4: الباحث والخبير خليل.
5: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
4: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2274.
7: معي اتصال، معانا اتصال واحد من المرضى، نقول ألو.
8: ألو،
7: مرحبا وسهلا بك، كيف الأحوال؟
8: حياك الله يا عمي، كيف حالك؟
7: الله يحييك، معك يحيى صلح من الإذاعة.
8: والله الحمد لله نحن دعانا عندكم، والحمد لله المرضى معانا بتحسن، وقد احنا عملية يعني بمليون سبعمية أو مليون ثلاثمية، تمام؟
7: لا لحظة لحظة، شي أقول لك، من أنت؟
8: حيدريها حيدر، أنا حيدريها حيدر المضرعي من جبل يزيد من المضرعة.
7: حيدر يحيى المضلعي من المضلعة من جبل عيال يزيد، مرحبا بك عمران. ها
8: ايوه محافظ عمران، تمام.
7: ايوه، ما كان يعاني، ايش كان عنده المريض حقك؟
8: المريض كان عنده فقرات في العمود الفقري، تمام، يعني هذا ايوه تضيق في العمود الفقري بتأثر على الرجل، ما بيصير يقوم من المر ولا بيحترق، تمام. دخلنا عندكم الحمد لله وسلامة فيه يعني قبل يومين، والمريض تحسن بيني وبينك يعني من احسن حاجة، تمام.
7: نعمة الحمد لله. أيوة
8: الحمد لله، وكان قد إحنا على عملي، فين أقول لك أخذنا الإشاعات وطينا كل حاجة في مستشفى عمران الماء وحقنا المستشفى الكبير، وأخذنا تدوني عليكم واحد شخص من عندنا من المضلعة من قبل عيال يزيد من المضلعة إلى عندكم، فين أقول لك تمام.
7: طيب هذا هو كان قد عنده انزلاق غضروفي، كان يقول
8: كان قد عنده له انزلاق وفقرات في العمود الفقري، يعني مخفاضة بيقولوا له هذا مخفاض، تمام.
7: طيب اسمعني، أنت بتقول والناس بيسمعوني، أنا جيت لعندكم، أنا دحين قد عدت قلبني دكتور واسر نفس الباحث خلي واسر افتح لي مركز أنا. أيوة. يعني بأمانة، كيف وجدتم الباحث خليل؟
8: الباحث خليل والله أنه مستقبل لنا من أحسن حاجة، ودكتور أعشاب طبيب يعني أحسن واحد.
7: ما تقول للناس، ما تقول للناس هذي بيسمعونا
8: واللي بيسمعونا الناس، انا يعني من رايي بدل ما يفكوا عمليات والعبد الفجري واسمع ادخل عند الدكتور هذا العشاب خليل خبير، يعني ما فيش من الدكتور احسن واحد، تمام، المريض حكي بيتحسن من احسن حاجه.
7: يا سيدي في ناس يسمعوك، وارحم الراحمين ايضا الله سبحانه وتعالى من عندك بيسمعنا، هذه انت أيوة. انت بتدي شهاده لله،
8: صل على رسول الله،
7: اللهم صل وسلم عليه وعلى الطيبين الطاهرين.
8: ايوه يعني هذا شهاده لله، بين اقول لك انا في قدنا عمليه، بين اقول لك العمليه يعني عملية ما صح، يعني المرض حكي اسمه ذحين الحمد لله بتحسن من قبل يومين، بينك بتحسن، وأنا أشكر الدكتور خليل خبير، تمام، على هذه الأعشاب اللي بتيها علاج يعني من أحسن حاجة، يعني أنا واضل من قبل عيال زيد محافظ عمران، نقول لك من المضلعة والله تبتلونا عليه إنه تحتوه وتعالج ناس قبلنا.
7: الحمد لله. إذن أسأل الله سبحانه وتعالى أن نلتقي بك على خير.
9: اللي قبلهم اللي أشكان عندهم من حالات اللي قلت
7: هو بلادهم. عيتي عندي على واحدة وعند تصلبة أنا اشتي أفلتون لأجل أنا اشتي أرجع جابنا.
9: تمام.
7: يا مضلعي.
8: أيوة.
7: أنت حطيت شهادتك لله وللتاريخ.
8: يا أخي الباب لهذا أخطر يعني أحمر محنه ودالي بصخص وكفنيته.
7: مش
8: عن أيوة أنا لاحظ منكم كذا والله كذا يعني البيت المرض حكي بتحسن من يوم
7: لأمك. إذن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وشكرا على تجاوبك في أمان الله.
8: تمام. وأنا سألت إيه. وأنا سألت يعني واحد من الجماعة من المضعة تخلى أخت الله عندكم الأهانة من الأهان ويقول لي يا أخي لا أعطيك عملي ولا تدخل صنعاء لا عند اسمه هذا خليل الخبير.
7: يعني أنت جيت بعد ما أن مدلوك ناس قد جولة عنده لا عنده البهف خليل.
8: الله استعاني وقلوا يا أخي أنا إذا ما على عملي هم تبقى يا أخي لا توقع عملي واجد لا عنده العشاب لا عنده العشاب في الأختي هذا خير يقول ريال.
7: إذن الحمد لله على العافية وشكرا لك وعلى تجاوبك وعلى اتصالك في أمان الله. طبعا سامعين الكرام أذكر عندك قدم سكري عندك سكر عندك الضغط بين عقل أماكدك على راسك على جراح عندك القولون عندك تشبجت في الكلى قد عندك حصوة اشتهاء تخرج بدون تدخل جراحي بدون هدرب بدون إذا الله راضي عنك إذا أنت غسلت نيتك بيجي الشفاء من عند الرحمن الرحيمين ويجي الدواء من عند الدكتور خليل من المركز الباحث خليل صنعاء بيت بوس جوار مجمع العرب. اكتب لي بس أرقام التلفونات حق المركز وأنا أوصل لكم الأرقام الآن سجلوا الأرقام ولو أنه في عجب بيرجعوا يتصلوا له عندي وأنا أحمل هذا المركز وأحمل الدكتور هذه المسؤولية يتصلوا له عندهم ما بيردوا عليهم أو الأرقام هي 37-24-64-16 أو 37-22-22-74 هذه الرقمين ومركز الباحث خليل ما هو الله هو الذي في بيت بوس لا يوجد له أي فروع إطلاقا بتاتا عندما توصل المركز أنا اشتيا الدكتور خليل اشتيا الباحث خليل عاد تحصلوا قبالك ما كذا تصل بيح يا
4: الباحث والخبير خليل.
5: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب
4: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74
7: أشيل الاتصال ونرجع للدكتور الشيخ جابر النووي. ألو أيوة السلام عليكم. ألو
10: السلام عليكم
7: كيف الأحوال؟
10: حياك الله. كيف أنت يا أستاذ عيلة بحالة؟
7: الحمد لله. من معي؟
10: معك عبد الله العتمي.
7: عبد الله العتمي اللي عالش أخوك من الصمامة صح؟
10: نعم.
7: كيف أخوك؟
10: الحمد لله والله تمام الحمد لله والشكر لله.
7: أي حين متى جبت للمركز؟
10: احنا فجينا قدام 17 للمركز.
7: أيوة
10: سمعنا يعني عن الدكتور خليل عبر القناة وتواصلنا معه وصلنا إلى المركز.
7: أيوة
10: وكان أخي يعني قد كانت العمليات دعامة كانوا بيبعوا $11,000 سمعت يعني البرنامج حق الدكتور خليل عبر قناة التماعرف وجينا على الدكتور خليل صرف لنا 3 جراح لمدة 3 شهور والحمد لله الآن يعني في صحة جيدة.
7: هيا لحظة معك الدكتور خليل من أجل يقول لك هو يعرف الحال.
9: يا حيا بك يا عثمي كيف حالك؟
10: حياك يا دكتور خليل حياك حياك الله
9: حفظك الله ورعاك. طبعا نشي مثلا المستمع اللي بيسمعنا الآن أش كانت الأعراض اللي عند أخوك بالضبط يعني اللي كان بتحصل له؟
10: والله يا دكتور خليل أنا يعني أتكلم بأمانة يعني الأمانة الذي قاعد يسمعني ويستمع يعني نصيحتي الأمانة بدل ما يدخل مستشفيات وعمليات وجراحة
9: طيب
10: الدكتور خليل يعني عندما سمعنا عنه وتحركنا إلى المركز حتى قبلنا 3 جراح لمدة 3 شهور كان أخي عنده الصمامات يعني كانوا بيفعلوا دعامات واستخدم العلاج والآن في صحة جيدة الحمد لله.
9: الحمد لله وشكرا.
10: عندنا له كشفت إيكو قبل العلاج وبعد العلاج.
7: أيوة
10: يعني وطلع الحمد لله تمام جيد جدا.
9: الحمد لله وشكرا له.
10: والآن على حالة عاد إحنا عندكم جديد يعني حالة جديدة نزلنا واحد
7: الله يشافي
10: عنده البروستات يعني خالي.
7: نعم الله يشافي
10: يعني الحمد لله لا بس يعني عادوا مستخدم إلا جرعة واحدة والأمور طيبة.
9: الحمد لله شكرا. طبعا اخوك يعني هل كان بيحصل عنده الكتمه وما قدر يمشي ولا قدر يبدا؟
10: اكيد كان اقسم بالله ما كان حتى يقدر يمشي مسافه يعني زي ما تقول ولا 100 متر.
9: ايش كان يحصل له؟ كتمه وتعب؟
10: كتمه كان عنده كتمه يعني لعبه معاه كان يقدر له بالعسل عصا قويه والله.
9: والنوم؟
7: النوم في الليل كيف كان يفعل في الليل؟
10: الان رجع شباب، تعرف رجع شباب والله العظيم انه رجع شباب.
9: الحمد لله وشكر الله. اسمك اخو اسمك؟
10: اشكرك يا دكتور خليل يعني على العمل الجبار.
7: مش مخوك مش مخوك
10: انت يعني اداك الله للشعب اليمني الامانه هديه.
7: ايش اسم اخوك؟ ايش اسم اخوك؟
9: الحمد لله.
10: الاخ محمد احمد عبد الله العثمي.
7: محمد احمد عبد الله العثمي هو الذي كان يعاني والذي كان عنده الصمامه.
10: نعم.
7: اذا الحمد لله على سلامته وعافيته
10: كلها. يعني هذه رساله امانه اوجهها لاي مستمع يعني رساله.
7: ايوه انت معمن الناس بيسمعوك وهذا امانه ما
10: يعني قلت لك هذه امانه بالذمه ما هو على مد لا مد ظلط ولا. انا اشكر الدكتور خليل يعني الامانه الذي معه والذي ما بيش معه يعني بيتعاون مع الناس.
7: ما انا من اليوم ما عاد بش انا اهم شيء انه اخوك تشافى تعافى الحمد لله.
10: الحمد لله وشكر الله.
7: اذا شكرا لك يا ابن عتمه وتحياتنا لاهلنا كلهم في عتمه. شكرا لك في امان الله. طبعا ايش اقول للناس اللي يسمعوني اذا تيجي تعالج وقد مبيت من البيت انه ما عاد في صلاه ولا عاد في كذا ما عاد يحتحك العشاء اقول له نصيحه. نعم. سر اندع لك في اي مستشفى يدعوك 3-4 عمليات ويدوا لك كون علاج ب 65 الف في الشهر وهكذا حالي عيوقع. لكن اذا قدك ناوي تحتاج سواء على الدكتور مش الدكتور عنده الدكتور خليل حتى على المستشفى بصير تعالج قدك تحتاج تو انت بتدور عافيه وانت بتحتل على روحك هي عافيه وعلاج علاج.
9: نعم.
7: يعني ما بيخلي جدر ولا يخلي محافظه ولا يخلي وادي ولا يخلي مديريه بحثا عن العشبه يديها بعدها يضمرها بعدها يضحيها بعدها يشمسها بعدها ينقيها بعدها يبيع منها الغبار بعدها يفكفكها ورجع يطحنها ورجع يوزنها لاجل تيلك وانت جاي قدك ناوي تبحشم يلا وقعنا فرصه عن نقطها بلاش.
9: نعم. مع الاعشاب مشي من لا بنشلها من سوق الملح ولا بن يعني كلها من الطبيعه اليمنية بنت نتنقل اكثر من محافظه يعني ايام الموسم.
7: طبعا في ناس كثير الذي بيتواصلوا بي ويتصلوا بي اتمنى انهم يكونوا منهم عبر الفيسبوك ما وصل لهم رقبي لانه انا قد انا زي الاستعلامات معك يعني انا بنتعب حالي
9: وانا يعني اتمنى مثلا انه تخصص عندك مثلا انا وانت ساعه وقت الدوام.
7: ايوه.
9: تجي لها عندي وعادي نسجل مع الحالات اللي بيجوا يعني يوميا بتجي بتشوف حالات موجوده عندنا.
7: تمام. اشترينا ورجع لله. والسلام. قدك تعمل الحكومة حكينا اليوم.
9: نعم. أنت بتجي عندنا ويعني ونتفاعل فيك الخير وأيضا الناس أنت الآن بيتصلوبك قبل العلاج وبعد العلاج وأيضا أكثرهم بيطلبوك للمركز بتجي تحضر ويقول لك أنا بروح للمكان الفلاني للدكتور وأنت يعني حاضر معه.
7: في ناس بيتصلوا علي ويرسلوني في الفيسبوك ويقول لي أنا عندي بواسير وناس يقول عنده الصدفية السمكية وناس يقول له طبعا في معي ناس 2 أطفال أو 3 من بني عباد من بني مطر.
9: نعم.
7: حالتهم عندما تبصرها تستغرب وبدأت كانت من أول زيارة بعدها بثلاث أيام بعد ما استخدم الدهن حقه الدهن العشبي يعني أنا اندهشت. فأقول للناس أنت عندك بواسير معك القولون بيزعجك بيخليك تقلق الدنيا وتقلق الحارة وتصايح وعباد الله.
9: نعم.
7: تقبلها عند القولون البحث.
9: ولو قطع كلامك هذا المرض منتشر زيادة الآن بيحصل عندهم القلق والتوتر والضيق الحالة النفسية يعني قلق توتر ضيق خوف تقلب مزاج انتفاخات امساك اسهال حتى المفاصل والسبب كلها مشاكل في المعدة ارتخاف المعدة وايضا مشاكل في القولون والبعض قد بيستخدم مهدئات نفسية والحالة تطور. هذا اللي بيسمعني الآن اي شخص عنده القلق التوتر الخوف تقلب المزاج امساك اسهال هذه كامل سبب الجهاز الهضمي او حتى قد بدأ يستخدم مهدئات يعني حتى ما بيرقدش هذه كلها بسبب الجهاز الهضمي. وايضا ذكرت البواسير اللي بيسمعني الآن على الهواء البواسير بفضل الله سبحانه وتعالى ما بتغلقش يعني بأقل من أسبوع ينتهي البواسير أو أيضا الشرخ اللي عنده الشرخ الشرجي هذا يعني
7: اقبل لها معك في الموضوع هذا كذاك تحس انك كذاك تعب فيه
9: بدون عملية. نعم يجيب عندي علاج إن شاء الله.
4: الباحث والخبير خليل.
5: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب.
4: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2474.
7: معانا اتصال نقول ألو.
11: السلام عليكم.
7: عليكم السلام. معك يحيى صلح من الاذاعه وبرنامج الطب البديل مع الباحث خليل. من معنا؟
11: معكم يونس العصيمي.
7: يونس العصيمي من اين؟ من العصيمات من عمران ولا
11: لا؟ من دمت.
7: من دمت. مرحبا بك يا يونس.
11: حياكم الله.
7: هيا قول لنا انت زرت المركز حق الباحث خليل؟
11: اي نعم زرته.
7: طيب قول لنا اي حين زرته وما كانت الحاله الذي معك نسمعك.
11: كان عندنا تواصل قديما احنا والدكتور الدكتور خليل الله يحفظه. والله كان عندنا حالة مرضية.
4: الباحث والخبير خليل.
5: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
4: تليفون 37246416 أو 777-22-2274.
12: بيت بوس قبل 15 يوم.
7: يعني لها 15 يوم تستخدم عادي ما قد كملت الجرعة؟
12: أيوة عادي عاد بشوية.
7: وقدي سابر الحمد لله، يعني أشكال
12: عبا فيها شيء بسيط، شيء بسيط بس ولا بس
7: تحصل لها العافية. العافية قراري.
12: الحمد لله الحمد لله بخير. وأنا تعالى شير القيلو.
7: أيوة كان عندك القيلون.
12: القيلون والقدم السكري.
7: مع اسمع.
12: والسكري يعني يطلع و...
7: أنت أنت أنت كان عندك القدم السكري والقيلون.
12: أيوة والبواسي.
7: ما شاء الله تبارك الله. يا خلي لحظة.
12: الحمد لله والشكر لله.
7: الحمد لله. لحظة لحظة يا فقي يا فقي. قصي كان اشتدي لك المثل الشعبي تكمله، لكن خليني يدي لك الدكتور بالأول لعجل تفصلون الحالة لعجل يستفيدوا المستمعين. تفضل يا دكتور.
9: حياك يا شيخ. يا شيخ كيف حالك؟
12: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بكم.
9: حفظك الله ورعاك. حفظك الله ورعاك. أشتي الآن المستمع.
12: الله يحفظك. الله يحفظك. من ذلك لو ما معنا عارف.
7: أنا أشتي
9: الله يتقبل. أشتي مثلا المستمعين اللي بيسمعون الآن القدم السكري.
12: صوتك مشو يعني ما
9: حفظك الله ورعاك. في المستشفى يعني ايش قالوا لك؟ يعني هل يبترول القدم؟
12: شكرا القدم والله انت مني الحمد لله وشكرا لله هذا الجراح والكل ولد كنت عندك انا قبل 8 شهور و9 شهور وشاكلت وحيت من هذا الجراح كان في اصابعي في
9: نعم يعني قلت
12: قلت لك قلت عشيني هكذا وجع هكذا حمام رجلي ولا خذة ولا ذبح الحمد لله خذة وضيف كله كمل الحمد لله.
9: يعني بعد العلاج الأخير حق اللي جبناك حق الخذة حق الأطراف ما عاد فيش الآن؟
12: أيوة والبواسير الحمد لله. وهذا قضيك يقول لك ما بحزن هو الحمد لله.
9: القلق والتوتر وقلة النوم اللي كان عندك ما عاد بش؟
12: ما بش ما بش الحمد لله.
7: ليش إيش كان اسمعني اسمعني إيش كان أنت تحس من أول؟ ما كان أنت تحس قبل ما تجي عند الدكتور؟
12: ما فعل
9: ايش كان فيك بالضبط عندما الاعراض قبل ما تجي لعندنا الاعراض اللي كانت عندك مثلا القلق
12: القلق
9: ايوه
12: التوتر
7: وغضب
12: هذا شكر الاقدم هذا
9: وايضا النوم ما كان بش نوم قلت لي ما بش
12: نوم النوم ما كان بش نوم ما كان قلت لك ما صار لك
9: تمام
12: الحمد لله رقد ما حمش رقد لك
9: الحمد لله والشكر لله. طيب والقدم السكري الجراح راحت كل شيء راح خلاص
12: الحمد لله وشكر لله الله
7: يرضى عليك الحمد والشكر لله. إذن هذا نعمة. اسمعني اسمعني يا فقي.
12: ايوه
7: ايوه اشتي اقول لك حاجة. انا يفرح قلبي عندما احس ان في مريض جاء للمركز جاء عند الباحث خليل وبعد اسبوع 10 ايام حتى لو بعد شهر نتصل به او احصله ويقول لي الحمد لله العافية بدأت تدب فانا بين ارتاح. وانت اليوم ريحتنا والناس بيسمعونا. ما تنصح الناس؟ ما تقول لهم
12: انصحهم الدكتور خليل؟
7: طيب
12: بعد الله
7: بعد الله. اذا اسمعني بمثل شعبين شيء بمثل شعبين شيء نكملها انا وياك لعجل يسمعوا المستمعين. لاش واحد مريض يسمعنا يفتحن شويه. المثل الشعبي بيقول المثل الشعبي بيقول اذا اشتط السيد يرجع بمه.
12: معك
7: ما الا اذا اشتط السيد
12: انا اشتط الفقير وزيد سيد مغرب
7: ما وعيد اشتط الفقير والفقير أول فقي إذا اشتط
12: تقوم جيد
7: ما في الله كملها. على العموم أسأل الله سبحانه وتعالى ما يجي بعد الجرعة الذي بيستخدموها أنت والمراه وسلم على المراه وقل لها عمها يا عمك يا حياة صلح بيدعي لكم ونسأل الله لكم الشفاء ولكل من يسمعنا.
12: الله يحفظك ويحفظك سور خليل ويسأل حكاركم
7: يا الله. طبعا باقي معانا ناس ثانيين نشتي نتصل بهم لاجل نسمع منهم وكيف حالهم وكيف صحتهم.
12: انا شجع بك يا شرح الصبح حالي
7: حنخزن انا وياك ولا يهمك. انا داري انت نفسك تشتي تزوج بواحده ثانيه.
12: الله اكبر. ما هذا بدي ما درك انت بعد مخبره
7: كنت معي انا بين قراء انا معي جن معي جن من القدس هربوا من القدس مع الحرب وجو عندي هنا
12: الحمد لله بعد العلاء.
7: يلا يلا في امان الله
12: يا
7: مع السلامة. طبعا مستمعينا الكرام قدم سكري والقولون المعدة بتسمع المعدة بتخرك مطلع ومنزل بتصيح فوق الجهل فوق المروب بتقلب الأدوان والمهمة ما تسر أحيانا ما ترى من يزقمك ولا عشي يضيق ولا عجيك النوم هذا عندك القولو.
4: الباحث والخبير خليل.
5: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
4: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2274.
7: طبعا عندما تصير تاخذ علاج القولون الادويه المركبه يدوا لك 40 نوع وكل دكتور يدي لك نوع، احنا عندنا لك عشبه ونسال الله سبحانه وتعالى بعد ما تستخدمها انك تكون بخير متعافي بدون اي تاثير عشان لا تصل من هذا وان شاء الله يكون نتيجته تمام. الو.
13: ايوه
7: مرحبا بك، معك يحيى صلح من الاذاعه، من معي؟
13: مع خالد الفقي.
7: ليله فوقها الليله. خالد الفقي من اين يا خالد؟
13: مرحبا.
7: من أرحب عاد إحنا كملنا مع الفقي من مسور.
13: أهلا وسهلا.
7: إذن ليلة ليلة ليلة فوقها.
13: ليلة ليلة.
7: ليلة محمدية. أنت من أرحب من أين؟
13: أنا من الثلث.
7: من الثلث يا حيابك وتحياتنا لأهلنا في أرحب في الثلث، كل أرحب كل أرحب. هيا قل لنا يا خالد، أنت جيت للمركز عند الباحث خليل، إيش كان عندكم؟
13: كان عندنا أول حالة أخي تعب شوية.
7: مش تعب شوية، ما بلا ما كان عنده.
13: عنده بداية مرض نفساني.
7: أه.
13: وبعدين تال العلاج والحمد لله ذحين بخير.
7: وذحين بخير.
9: إيش كان المرض اللي فيه؟
7: كان عنده نفساني.
9: آه يعني كان عنده قلق وتوتر وتقلب مزاج ويعني.
7: كم أخذ جرعة واحدة؟
13: جرعة واحدة وإنه بخير.
9: الحمد لله. يا خالد.
13: أيوة.
9: حفظك الله ورعاك. مثلاً اللي بيسمعنا الآن وضح الأعراض اللي كان بتجيله، إيش كان بيجيله بالضبط؟
13: يجي يعني قلق وتوتر وشي قاتل وشي يفر وشي ذا
7: والآن والآن
13: والآن بخير الحمد لله.
7: هو مزوج إلا بدون زواجه؟
13: ما بلا قدر اسمه قد طلق الزوجة حقه.
7: أو عند ما كانوا مريض يمكن.
13: أيوة.
7: لا لا وذا حين بخير.
13: الحين بخير الحمد لله.
7: طيب أنت اديت واحد كان عنده قدم سكري أو كيف؟
13: أيوة أيوة قد اديتين اللي عندكم.
7: أيوة.
13: سنة اللي عندكم كان قطع الترور يجي له في المستشفى الجمهوري.
7: قبل كم؟
13: قبل سنتين كذا.
7: وذا الحين؟
13: وبعدين تعالج جرعة أو جرعتين والحمد لله ذا الحين بخير.
9: الحمد لله.
7: قبل الله. سنتين واليوم بخير ولا عاد عادلها ولا تمام الحمد لله.
13: الحمد لله يوم أز رجعش حتى عودة.
7: يا عبد الله معك حجار معك الراح معك مالك هذا معجزة أقول لك.
13: الحمد لله الحمد لله دكتور يعني خليل ما شاء الله عليه يعني الحالات كلها. كلهم بيدعوا له ويشكروه انه يعني بالتلاشات هذا الحمد لله بخير.
7: الحمد لله. يا خالد يا خالد الان انا وانت والله سبحانه وتعالى بيشهد علي وعليك والناس لان الناس بيسمعونا احنا بندي شهاده لله.
13: نعم نعم.
7: هل انت الحين شهادتك انت كنت مريض او اخوك وهذا الشخص الذي كان عنده القدم السكري وانت شاهد على هذا الحال؟
13: الله المستعان.
7: يعني تقول للجمهور تقول للناس الذي بيسمعونا الذي معه عيا الذي معه مرض يتوجه لينا
13: مركز دكتور خليل أظنه.
7: إذن إلى مركز الباحث خليل. أسعد الله مساك وسلام الله عليك، تحياتنا لك وأسأل الله أن يقل عثرة أخوك ورجع تعيني في العرس حقه.
13: الله أبشر بعزك يا عمي.
9: الله يعزك.
7: يلا في أمان الله.
13: عند دكتور خليل
9: إن شاء الله. إن شاء الله
7: إن شاء الله. عاد أذكرهم بالرقم الآن. طبعا في معنا رسالة من أم إبراهيم الهبل، هذه من أعظم نساء اليمن. أوجه لك تحية يا أم إبراهيم وبتقول لي مساء الخير كيف الحال وكيف حال الدكتور؟ قل لي يوفي معي بوعده قد إحنا بنعتقد فيه ولا يقول لي ما يقدرش ولا ما يقدرش يدي لنا التهان عن التقيمة. المهم بتقول لي لو سمحت وبأدب نبهه يا سليحي.
9: أبشر أبشر يا أم إبراهيم، والله جهزنا حق الشعر الأسبوع الأول ونتفاهم.
7: أنا أيوه
9: جهزنا التركيبة بعدين ما عاد سبرت من الله، لكن ان شاء الله وعدش وعد باذن الله تعالى ما نطلع مثل اليوم ولا قد جهزنا حق الشعر وادي لك الكميات اللي تطلبها ان شاء الله. وايضا حتى المستمع اللي بيستمعونا الكثير بيطلب علاج الشعر ان شاء الله. راديو دلتا.
14: ليش يكون عندك صديق واحد مقرب بس وانت الان بامكانك يكون معك اثنين وثلاثه واربعه وحتى خمسه اصدقاء كمان تتصل لهم وتتكلم معهم براحتك مع خدمة أصدقائي. احصل على تخفيض في تعرفة المكالمات لخمسة أرقام يمن موبايل وبدون أي اشتراك شهري. بريال ونص خذ راحتك في الكلام. للاشتراك في الخدمة اتصل على 333 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات ارسل أصدقائي إلى 123 مجانا.
15: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
16: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
17: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
4: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
5: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
4: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
5: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
4: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
5: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
4: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
5: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
4: التهاب وتليف الكبد.
5: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
4: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
5: علاج البواسير.
4: علاج البهاق والبرص.
5: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
4: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
5: الباحث خليل، للطب البديل. للطب البديل.
18: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
19: شمي عشان تتأكدي.
20: الآن الداك الجديد المطور يخلي بيتك

0: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150. الباحث والخبير خليل.
1: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
2: هذا يحتاج إلى مختبر، يعني على الأقل ضغط الدم والدم والسكري قد بيفعلوه في المركز، لكن تشخيص يقول لك هذا محتاج إلى تشخيص. سر شخص أولا، ليش؟ لأنه المركز أو الباحث يشتي يعرف ويعرف المريض أنه فعلا في تأثير للعلاج، للعشبة، للوصفة. يدي لك وصفة وقد جيت له بفحص، يقول لك خلص الوصفة هذه وفعل الفحص أو فعل الأشعة وجي. أنت بتصير تفعل الأشعة في نفس المكان أو نفس الدكتورة دي اللي تفعلها وتعود، وإذا بتغيير تغيير فعلا للأحسن، إذن هذه نعمة. لكن البعض يشتي يفعل ملعقة اليوم، اليوم اليوم أخذ العلاج، ويشتي يفعله اليوم ملعقة وغدوة ملعقة، وبعد غدوة يقول لك ما نفع هذا أنت مجرم. لو يتولك 40,000 مستشفى ويعلقوا لك 40,000 دكتور في رقبتك، ما عاد تحيا لأنك عق والدك. نشيل الاتصال ونقول ألو. مرحبا بك، السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يحيى صلح معك من الإذاعة.
3: عافاك وسلمك.
2: الله يحييك. من معانا؟
3: متوكل محمد الهمداني.
2: ما شاء الله، عرفتك متوكل محمد الذي جمعت الكل في الكل كوكتي.
3: ايوه عافاك سلامك.
2: ايوه، من اين يا متوكل؟
3: من ريمه.
2: من ريمه، ريمه العباره، ريمه الخضراء، حيا بك يا ابن ريمه. ها يا متوكل، انت زرت الباحث خليل المركز؟
3: اكيد اكيد.
2: ايش كان عندك يا متوكل؟
3: كان عندي فيها بنتي فيها الكبد تليف.
2: بنتك كان عندها تليف في الكبد، كم كان قد لها؟
3: والله علي سنة 9
2: وانا عالجها. انت عالجها في المستشفيات ادوية؟
3: مستشفيات، لا خليك مستشفى.
2: طيب ومتى زرت الباحث خليل؟
3: زرته والله يمكن قبل سنتين.
2: قبل سنتين. كيف هي البنت حقك؟
3: نحمد وشكر اللهم الحمد والشكر.
2: كم عمرها؟
3: عمرها يمكن 17.
2: يعني انا اسمعني، الناس بيسمعونا يا متوكل، والكلام حقي انا وياك موزون، وسنقف انا وانت بين يدي الله سبحانه وتعالى. بنتك بخير بخرات؟
3: بخرت نحمد وشكر والله، ما هي الا قرش فرنسي.
2: لا اله الا الله. اذا ما تقول للناس، ما تقول لهم؟
3: ما اقول لهم، انا انصح كل مريض، كل انسان لا يزور المستشفيات نهائيا. المستشفيات والله ما بلا يجرعهم جرع الجرع. انا قد ضحيت بحالي ومالي.
2: يعني بديت انصحهم يتوجهوا لمركز الباحث خليل؟
3: اي والله، انا نصيحتي لهم في وجه حق ارحم الراحمين انهم يكونوا عند خليل العظيمين. طيب.

0: طيب أنت كان عندك البنت وعندها تليف في الكبد، هل عد معك أحد تعالج أو أحد جاء عن طريقك؟
1: عالق نعس واحد من الجماعة.
0: إيش كان عنده؟
1: عنده زوجته عنده التهابات وعندها مثل القيلول وعندها مثل عندها حدة أمراض. عاد إحنا زلنا أمس لعندك.
0: عاد وأمس يعني قد أخذت والجرعة.
2: الباحث والخبير خليل.
3: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 3724641 أو 7772274.
1: أيوة أخذنا أمس.
0: إذن بعد أسبوع إذا رجعت سلبك وإن شاء الله يوجد بمؤشر خير.
1: إن شاء الله خير.
0: إذن تحياتنا لك ولكل أهلنا في ريما، ونقول أهلنا في ريما ومن يسمعنا من معه عيا من معه مرض يقبل إلى مركز الباحث خليل صنعاء بيت بوس جوار مجمع العرب، وهذا تلفونهم 3724641 أو 3722227 4. هذا الأخ متوكل الذي بيسمعنا الآن، بنته كانت مصابة بتليف في الكبد، تعب علاجه. طبعا أشياء أقول لكم أنا الدواء لا يمكن أنه أنا أفتي وأقول ما بش فائدة لا تسيرش المستشفى، لا، لكن أيضا أنا أشتي أقول لكم بس من المحظورات. إيش الفرق بين الـ الـ الـ الوصفة العلاجية العشبية والوصفة العلاجية المركبة؟ الوصفة العلاجية المركبة أي علاج مركب بينه إيش؟ بينه مهدئ، لذلك المريض بيستخدمه ويهدئه أول ما يستخدمه، وإذا ما استخدمه الوجع والألم يرجع له.
4: نعم.
0: هنا جانب. طيب ما هو الجانب الآخر الذي بيخوف؟ وإحنا بننصح ونقول للناس المستوردين الأدوية، الشعب في ذمتكم، لأنه كم عندنا من أنواع الأدوية، كم شركات وكم شركات بيدورنا أدوية مهربة يدفنوها في الصحاري، يخبوها في أحد الموانئ هنا في القرن الأفريقي، وكم وتحتاج أحيانا ثلاجة، بدل ما يحطوا الدواء في ثلاجة يدفنوها في الصحراء ويجوا بعده نبلع السموم إحنا، هي مركبات كيماوية. فلذلك قال محمد بن إسماعيل العمراني رحمة الله عليه، جاء واحد يشكي أنا يعجبني أكررها، وقال له قال أنا تعب كذا، يا وصرت المستشفيات ما نفعوني، وصرت له عند واحد التالي عشبه ما رأيك أكلها، قال أنت جاي تستفتيني ولا جاي؟ قال ما، قال اسمعني، ما العشبه كلها إن والله نفعتك، كبك ما نفعتك قدي صبوحك. هيا ذا حين فهمتوا نجل الاتصال ونقول ألو. ألو
5: فاهمين
0: قد أنت فاهم؟
5: أيوه فاهمين، حياك الله.
0: مرحبا بك، كيف حالك؟ من أنت؟
5: أستاذي هومن.
0: أي والله من الإذاعة، من أنت؟
5: حياك، كيف حالك؟
0: الحمد لله، من أنت؟
5: أنا صالح محمد غالب الزريقي.
0: صالح محمد غالب الزريقي، من أين يا صالح؟
5: نعم.
0: من أين؟
5: أيوه
0: من أين؟
5: من بني مضار.
0: من بني مضار، قصي إنك زريقي من حق الخابت، كذا نشتي أقول لك شور.
5: الله المستعان.
0: إذن من بني مضار، من أين من بني مضار؟
5: من منطقة متنة.
0: قل لي، ما كان عندك جيت لعند الباحث خليل؟
5: لا، جيت عند الله يفتح على وسكب الخير.
0: ما كان عندك؟
5: كان عندي صمامة حق القلب.
0: لا إله إلا الله. أيوه.
5: وكان كذا عرف العملية وسمعت الخبر منه وصرت على طول، ما تترسل لي العملية، صرنا عندي بل شوفت بل ده أبصرين قضي علاجك ولمدة 15 نهاء تيرف على الشافة الثانية ودي لي، قلت على طول استعملت العلاج على ما قال لي 15 نهاء وصرت على الشافة الأولى في المستشفى العسكري حين نقعد الأولى.
0: أيوة.
5: قال ما جيت تفعل ما في عندك، قلت الحمد لله.
0: من الذي قال لك هكذا؟
5: الدكتور
0: في المستشفى العسكري
5: اللي عايز عليه العسكري.
0: ايوه.
5: صرت عند الدكتور هيك عايز على العمليه بنفسه، بس فلت قصر عنده واقول فعلها ثلاث مرات في الشافه.
0: لا اله الا الله.
5: قال انت بخير، ما بش في،
0: ما شاء الله،
5: انت عارف تنزل عندك، قلت عند الدكتور خلي على السلام، الله يبارك فيه.
0: لا اله الا الله.
5: وبلغت حياتي.
0: اقول لك
4: حفظك الله وشعبك يا شيخ غالب، حفظك الله.
5: ايوه هو
0: اسمعني،
5: ورسال فترة لا تعرف ولا أنا برسل لك على كل يوم.
0: اسمعني أقول لك
5: إن شاء الله.
0: شوف أنت الآن ما بتجابرنيش أنا، بس
5: إن شاء الله أنا أطل لكم قصة بعض.
0: ناي خليني أجابرك، خليني أحاكيك.
5: ها سام،
0: أنت الآن ما بتحاكيني أنا الحالي، أنت بتحاكيني وبيسمعونا 10,000، وأنت الآن شاهد، أنت الآن شاهد وعداقف أنا وياك بين يدي الله. أنت كان عندك الصمامات وقد كان عايز اقول لك عمليه وجيت لعند الباحث خليل وادالك علاج واستخدمته وصرت فعلت اشعه عند نفس الدكتور وقال لك ما عاد تشتي ايدك بخير.
5: ما لعتك شيء.
0: واليوم كيف انت؟
5: واليوم الحمد لله بخير رحمة الله ونشكره.
0: كم لك من عندما زرت الباحث خليل؟
5: انا اخر ما زرت كانت موجود والكل عند الدكتور خليل.
0: اي حي قبل كم؟
5: قبل
0: شهرين
5: او ثلاثة.
0: المهم انه انت الان درقود تمام وامورك تمام ودمشي و...
5: الحمد لله.
4: الحمد لله
0: نحمد الله هذه بشارة
5: الحمد
0: خير.
5: لله ولا عزور في تالي ومن والكل.
4: اهلا وسهلا بك هلا فوق عين راسي.
0: انت سامر ذاهن لحالك لن... انتو من انت سامر؟ انتو من انت سامر؟
5: سامر هو مجموعة من البيت.
0: مجموعة من البيت. افتح لك علي حناش.
5: ايوه انا في البيت ذاهن مع الجهال معظم.
0: افتح لك علي حناش.
5: ها؟
0: افتح لك علي حناش ولا الحارثي؟
5: انا اقول ما يلجها.
0: افتح لك الحارثي ولا علي حناش؟
5: والله ما بدي اعرف.
0: ما عاد يشتي ولا افتح لك اغنيه؟ تشتي اغنيه ولا زفه؟ ولا عاد ترى ما يقول. اذا الحمد لله على عافيتك.
2: الباحث والخبير خليل.
3: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 او 777-22-24-74.
0: وما دام طبعا انتم سمعتوا الراجل هذا من بني مطر يعتبر شاهد على العصر وهذه الشهادة وسام لك يا دكتور.
4: حفظك الله ورحمة.
0: أنا أفتخر بها أكثر منك.
4: الحمد لله وشكر الله.
0: طبعا إحنا وصلنا إلى 10:19 دكتور. بمشاكل بدعانية فرضا في المركز؟
4: ما فيش واحد يخلال المشاكل.
0: لا أقصد مع المرضى. لا أجل أشتيس مع المرضى بعض المرضى بعضهم.
4: يعني أقصد لك من الجانب المادي مثلا اللي بيجي عندك. يعني البعض مثلا بيجي يقول لك السعر غالي او كذا او مش فاهم ان احنا مثلا بندي الاعشاب
0: كم بنكسر وكم بنجاهد.
4: اكيد يشهد الله انه مثلا انا اسافر اكثر من محافظه واكثر من مديريه ونتنقل في الوديان في الجبال نجمع الاعشاب ونقولها الى صنعاء ونحضرها ما بتجيش بهذه السهوله. يعني قصدي انه يقول اعشاب انها من الرصيف بيطلعها ولا من سوق الملح.
0: اي طبعا جاءوا اقول للمستمعين ذات مره واحد من البلاد القرمطي الله يرحمه كان عنده القلب فتوصوا لي من البلاد قالوا ما بش معه زلاط وجمعنا له كذا قلت له خل الذي جمعته له نفسه انا عاد اشوف الدكتور. شفت الدكتور وقال علي وعلي قلت علي وعلي تمام. فطلعوا الراجل وشافها الدكتور وشاف اوراقه قدو تعب قال عندي له العلاج بس قال له ما اعطي لك العلاج لا بعد العصر. تاخر العلاج بعد العصر. الراجل روح في الليل وما قدر العلاج توفى في الطريق تشوفوا لا اله الا الله. بينما هناك حالات قبل اسبوع واجهتها بيضحكوا على المريض حقهم وحتى جاء علي انا قال انا جيت والسبب انت لكن انت عفاشي انت يعني شوف اين انت جالس كذا. قلت يا اخي قلت اتباور انا ويا ما دخل هذا في هذا عنده مريض واذا بيكتشف انه كيف يفعل يروح طريق المريض حقه ويقول اقول لك العلاج هذا ما عاد ينفع مبلغ نشلك اين ما جاء ويشل العلاج الذي اخذ من المركز يرجع المركز لاجل يجي الرزلاط لاجل يتصرف. فلذلك اقول له كل مريض قد جيت للمركز اخذت علاجك لا تستغني عن علاجك.
4: نعم.
0: هذا رسالتي مستمعي الكرام. دكتور معك دقيقتين نكمل ونروح لنا. ما هي رسالتك يا دكتور؟
4: رسالتي
0: للناس اللي عندهم أمراض مثل إيش؟
4: رسالتي اللي بيعاني من حصوات الكلى، الحصوات وأمراض الكلى بشكل عام.
0: هذا الأيام إيش ينتشر؟
4: وأيضاً بالبروستات يزورنا وإن شاء الله علاج موجود بنجاح تام 100%. أيضاً البواسير قد تكلمنا عدة مرات وشهدوا عدة ناس نعالجها يعني بأقل من أسبوع إن شاء الله. أيضاً اللي عندها الربو والتحسس وضيق التنفس والتهاب البكتيريا أو الفيروس بالصدر نعالجها بنجاح تام إن شاء الله.
0: أيضاً القولون هو أهم شيء.
4: القولون اللي بيطلع المشاكل والقلق والتوتر ويفشلك من عملك ومن بيتك ومن ويدخلك في الحالة النفسية هذا سواء كان للذكور أو الإناث. القولون علاجه موجود بنجاح تام 100% إن شاء الله. وأيضاً أمراض القلب القدم السكرية الغرغرينة نعالجها بنجاح تام 100% وايضا تاخر الانجاب اللي بيعاني.
0: اذا سامعين الكرام تابعتونا من 9 والان 10:22 اذكركم فقط بارقام المركز 37-24-264-16 او 37-22-24-74. عنوان المركز بيت بوس جوار مجمع العرب. لا يوجد لدى المركز اي فرع ولا إلا واحد خليل، لا يوجد أخلا ثانيين، خليل واحد فقط ومركز واحد فقط، عنوانه بيت بوت جوار مجمع العرب. في أمان الله.
4: في أمان الله.
2: الباحث والخبير خليل.
3: العنوان بيت بوت جوار مجمع العرب.
2: تليفون 3724641 6 أو 777 22 22 74.

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس
1: كاويات
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بيز رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: Just

0: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
1: وقوة داخلية كمضيف لنادي بيتيس، ولكن هذا لقاء آخر، لقاء ثاني. ينطلق مدريد بتشكيل آخر بقمة واسماء جديدة. يمشي الهولندي الطاهر دامفرايس القادم من الانتر، ضربه بكتف حتى تحت ويربح تماس لاعب هولندا دامفرايس. إذن كرة لدامفرايس. ريال سجل 10 أهداف، هو في الهجوم، بينما الفريق الأندلسي قبل 5 أهداف في 3 ماتشات برشا كبداية لفريق سيمثل إسبانيا في دوري الأبطال. تمشي كرة كامافينجا، كامافينجا يحط الكرة الكوكوريا، يبدأ الريال مسلسل البحث عن الهدف الأول. هنا خطأ، هنا خطأ ضد السلسة وبنيو لوك فينيسيوس جونيور. هنا فينيسيوس عاطي على لاعب غانا في الألفية في نادي البلوزة تشيلسي أو النيجيري نيكيلو بي، يمكن هو غاني لكن أنا نسيته فحولت الجنسية صراحة. النيجيري نيكيلو بي ما عرفش يعطي 100% ولا الغاني. ذكروني نعرفوه، نعرفكم، لا تفوتكم شقيقة ولا رقيقة. الآن الكرة الصديقة عن طريق فينيسيوس. الله لا يبدل لنا خلقة عمليات التجميل. فينيسيوس والخطأ الأول. أردا جولر يناقش، يريدون الإنذار. كل كرة بحسابها، كل لقطة بحسابها. أنت تلعب بين الوصيف وخامس الليغا الموسم الماضي. ذكرت لكم فيما أسلفت ذكره الأرقام المذهلة لنادي بيتيس، كاسح ناشف صعب الميراث. كرة لريال مدريد من خطأ، بدلت الكرة فهل تتبدل النتيجة؟ كرة لريال مدريد في أول الدقائق، هنا في دقيقة 4 في زمن الشوط الأول في الأندلس، هنا على إيقاعات ونغمات الفلامينكو. 0-0 بين الريالين، ريال بيتيس ريال مدريد. مانويل بيليغريني للمرة 28 في عداد الليغا يلتقي ريال مدريد، خسر 12 ربح 4 وتعادل في 11 قدامهم. تمشي كرة من أردا، يلعب التركي خطيرة للريال مدريد، ضاعت الكرة، مازالت الإمكانية. يمشي كوناتي، كوناتي القادم من ريتس ليفربول، خرجت تماس لكن التغطية موجودة، التغطية كانت في وسط الميدان. كرة رجعت عن طريق دامفرايس إلى التماس. هذا هو سبيشل وان مورينيو اللي حقق كأس الأبطال مع الإنتر ومع الدراغاو 2004 في بدايات الشهرة مع فريق إفس بورتو في جيلسنكيرشن في ألمانيا. 3-0 في الفينال على المونيغاسك نادي موناكو وقتها، وقتها أيام ديكو قبل انتقاله للبارسا. 5 دقائق لعب في الشوط الأول. هنا حديث الليغا، هنا صارت الأبطال، هنا لغة الأرقام. 0 مدريد 0 بيتيس. ترجع كرة للفريق الأندلسي. مباراة بادية هادية جدا بحذر، تقريب تتجاوز 30 درجة في هذا الوقت المتأخر من الوقت الأوروبي. 9 متاع الليل في إسبانيا، ولكن فما حرارة خانقة ورطوبة عالية في ملعب بيتيس هنا في الأندلس الإسباني. هويس الممتاز، ضغط الكرة على هيرنانديز والكرة ستعود لمدريد. موسم الثاني في المرينجي، ترجع الكرة، صلحت الأطراف المدريدية. الآن الريال وانصار يقول لك عنا باكيت قويين يعول عليهم في اليمين دامفرايس وفي اليسار كوكوريا. يمشي كرة كامافينجا، يلعب الكرة في وسط الدفاع كوناتي، فرنسي لفرنسي، يلعب عبر المانش الإنجليزي شوت بيلينغهام. التركي ما يخذهاش في الوسط والكرة ترجع لبيتيس. يضغط كيليان مبابي، يمشي كرة ليورينتي في الرواق الأيسر، هو غارثيا تلعب الكرة إيسكو، يمشي الأرتيست الفنان فرانشيسكو إيسكو، ولكن الكرة بعيدة. هذه هي بداية المباراة. روديغير يرجع البنك في وجود واستقدام كوناتي مع هويسن يبدو هذا المحور المثالي في خيارات في الرؤية الفنية للكوتش ميستر جوزي مورينيو. مهمة جدا هذه المباراة، لأن نتحدث على الترتيب ولكن نتكلم على معنويات. التسديدة الأولى ممتازة، والحارس كورتوا نحكيش على بطولة وليجا والترتيب، ولكن نحكي على معنويات الريال وين وصل الآن بعد شهرين خدمة مع مورينيو، وفي اختبار صعب في ملعب عصي على الفريق المدريدي من سنوات. خطأ تحت انظار الحكم، كرة للإنجليزي جود بيلينغهام، عمل مونديال ممتاز جدا. إنجلترا كملت ثالثة كأس العالم بجيل ذهبي وبأسماء ممتازة، يتقدمهم بيلينغهام والمخضرم أفضل لاعب إنجليزي في العشرين ثلاثين سنة الأخيرة بلغة الأرقام. هاري كين ترجع الكرة، فينيسيوس، برازيل خرجت من اليابان خيبة أمل الأخرى، بلاد الكرة ما عادش متاع كرة، والكرة تمشي عن طريق كيليان بابي، حتى الكرة حلوة يدور فيني أحلى مراوغة ممتازة على طريقة هدف من أهداف زلاتان السلطان إبراهيموفيتش، كانت كرة ممتازة للمرينجي. أول خطورة فرنسية المنشأ، هولندية الرأسية، ملعوبة برازيلية بطريقة الكوبا كابانا، ولد المراكانا يحطها ولكن الكرة ما تدخلش. جمهور راقد في استاد بيتيس، يعني مش فايدة في الكثرة، استاد أكثر من 50,000، وال50,000 عاملين قيلولة سيستا في عز الليل. هذا إذا ماتش الريال معناها هذه الطريقة تشجيعهم وساكتين بهذه الطريقة، ما لمع فرق خيطة.
0: 7:11 الساعة الآن 10:11 في شركة سبأ فون. سبافون، أصالة وتواصل.
2: لأنك مميز سبافون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبافون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب، سبافون تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
0: سبافون، أصالة وتواصل.
1: كامافينجا، كاما يمشي بيلينغهام، يخرج الدفاع وسط الميدان للأندلسي، كرة ممتازة، نقلة سريعة من أردا جولر، يتقدم القطار التجيبي السريع كيليان، ما مشيتش لكن بقات، تبقى مع الكرة كيليان مبابي، كيليان هربة، كيليان داخلة، كيليان وحدة، كيليان اثنين، شكون يطلب كرة؟ يمشي كيليان، كيليان مبابي، كيليان مبابي، والركنية الأولى للريال. بين ثلاثة مدافعين ينجح الأسترا الفرنسي في الحصول على الزاوية، ركنية أولى للملكي. أول ركنية المدريد، يمشي مبابي في فورمة كبيرة في استمرار مسلسل حضوره اللافت منذ المونديال الأمريكي. درجة كرة خطيرة، هويسن الحارس، فماش تسلل، فماش تسلل، إذا الكرة جود بيلينغهام يلعب الكرة الفيني، فيني عرضية الراسية دفاعية والكرة ترجع لمدريد. الريال يمتع مع البدايات، والعبرة دائما في الأندلس بالخواتيم، لأنه برشا مرات الريال يبدأ مليح ضد بيتيس وبعد النتيجة تتقلب في لحظة للمنافس. هنا فماش تسلل أو فما أوفسايد، كورة عن طريق هويس الممتاز ولكن الحارس يتصدع، هويس والحارس ممتاز، كورة تسخن الحارس فايس، تصدي ممتاز من فايس. وسط الملعب هربت على إيسكو، الريال بدأ يقرب لمرمى الحارس فايس، هو الأكثر استحواذ، هو الأكثر إرادة للتهديف، هو الأكثر ضغط والاقتراب من مرمى الخصم. في المقابل فكرة بيليغريني وبيتيس أنهم يعديوا ربع ساعة 20 دقيقة ما يقبلوش هدف، ثم يبدأوا شوية شوية يخرجوا يطلعوا قدام مع التركيز على المرتدات. هويسن، جول بيلينغهام، يمشي بيلي، حط الكرة عن طريق الخطير فينيسيوس، فينيسيوس وحده بني ما يعديش، ترجع الكرة مرة أخرى لبيتيس، ضغط عالي البلوك فوق من مورينيو، كوكوريا ممتاز الخرجة بالكرة لفريق بيتيس، لكن بامتياز فما شيء يلعب بالكرة والكرة تدور والمباراة تبدأ يطلع الريتم ممتاز. يمشي فيني، فيني بش يحطها، يمشي فيني يسكر عليه ركنية، ركنية من رقم 3 ليورينتي، ركنية الثانية في الإيطار لصالح الريال. إيقاع المباراة بدأ يرتفع، النسق يفرض الريال، كرة مدريدية من الكورنر في اليمين، هذه المرة يمشي للتنفيذ أردا جولر. مونديال فاشل الأتراك وخروج من الدور الأول بنقطة يتيمة، بينما هنا خطورة كوناتي بالرأس، وين كوناتي؟ خرجت من الجميع، ابتعدت ثم اقتربت والكرة تمشي مدريدية خطيرة، هو كيليان يلعب الكرة يغطي على الكرة توجد بيلينغهام، يرجع المدريد والتسديدة والدفاع الريال يضغط، الهدف يسخن والتسلل. كيليان يقول مساعد راك تسرعت، شكون قال لك يجي دام فرايس ياخذ الكرة؟ انا اوفسايد لكن ما مسيتهاش. هذه أخطر كرة وأول فرصة في المباراة، يتصدى فايس بامتياز لكرة المدافع المحوري هويس. ريال يضغط، بيتيس مش قادر يطلع بالكرة، ولا بسهولة الكرة ترجع للريال مدريد أمام الضغط الملكي، ترجع الكرة كوكوريا هويس، حط الكرة كوناتي والبحث عن التوازن في الدفاع المدريدي اللي شكل للسنوات السابقة سنوات الفشل والسنوات الصفرية في غياب الألقاب. الريال مشكلته كان الدفاع، كان يسجل برشا ولكن يقبل أكثر ولذلك ما نجحش، لذلك الانتدابات توجهت بالأساس لتقوية خطي الدفاع وخط المنتصف باستخدام دون برناردو ايضا سيلفا من مانشستر سيتي. كوكوريا، كوكوريا هويسر، هويسر كرة ممتازة ما مش تسلل، فما دا فرايس للكنترول يوقفها الهولندي، مش يرجع يلعب الكرة من أردا، أردا يخرج منطقة الجزاء بلمسة لكيليان، كيليان يعودها لوين دو واحدة في ممتازة عرضية ويحط الكرة فيني ويضربها في البوتو، كرة في القائم من فيني، فرصة كبيرة للريال مدريد، ولكن ريالكم ممتع، ريالكم متسلطن وريالكم مسيطر، فماش أوفسايد، ممتازة من كيليان، يلعب الكرة أردا والبرازيلي متأخر، البرازيلي متأخر. أقوى فرصة المدريد أهدرها سيليساو فينيسيوس، ولكن الهدف يسخن، 5-1 التسديدات، 5-1 المحاولات، ولكن من يزور الشباك؟ على فكرة ريال مدريد مع ديبور الوحيدين اللي عمرهم ما تأخروا في سكور لحساب الجولات الأولى في هذا الموسم، دائما الريال كان هو المبادر بالتسجيل، هل يتكرر السيناريو جولة رابعة أم سيكون الاستثناء هنا في استاد الصعب استاد بيتيس سيفيليا بالونبي؟ كوناتي، كوناتي كامافينجا يمشي بالكرة كاما، حط الكرة للريال، مراوغة ممتازة، خطأ لصالح الريال، لمسة بنية من التركي أردا جولر، ما عملش مونديال كبير في أمريكا، باف البون الجسر المرور على لاعب بيتيس، كرة مدريدية. 16 دقيقة لعب في الشوط الأول، 0-0 يلعب وحده لحد الآن الريال، ولكن هبت رياحك فاغتنمها، على مدريد أن يستثمر هذه الأفضلية الميدانية، لأنه بيتيس مستحيل باش يكمل 90 دقيقة وقادم الدقائق بنفس المردود بنفس الغياب بين ذفرين وبنفس الأداء. المطالبة بلمسة يد، حكم قال العب، والكرة خضراء وبيضاء يوصل الملعب، إيسكو يعود يلمس الكرة، عنده لانيسكو يلعب وراء المهاجم على فكرة إرنانديز، ترجع كرة ممتازة أنتوني، أنتوني القادم لعب السابق لليونايتد، أنتوني، أنتوني جات الكرة رقم 2، رجعت للسبعة أنطوني يبحث عن الطريق يجد الصديق أوجد الرفيق. 21 يلعب الكرة الروكع روكا إيسكو خطير على مدريد وترجع من كوناتي. كوناتي وحده يرتبك الفرنسي ياخذ ثقة بيتيس. جات الكرة وسط الميدان ناتان إيسكو. 17 دقيقة لعب في الشوط الأول. النتيجة بيضاء. الأخضر الأبيض يهاجم باش يضرب كرة توني خطيرة والركنية الركنية للحارس كورتوا والتصديات. ركنية أولى في المباراة لنادي بيتيس.

وركنة من تنفيذ إيسكو. يمشي إيسكو على القائم الثاني برأس خطيرة، ترجم الدفاع رجع بنجول بلنكام، بشيل كونتر أتاك الآن الريال، وجه آخر لواجهة هجوم آخر من الريال. الآن الهجمات المرتدة، لأن الريال شفناه في أول ربع ساعة يلعب الهجمة المركزة. درجة كرة ريال مدريد لمين وحده، وصلوا الكرة فالفيردي، دامفرايس استقبال، من ثم تمرير، من ثم تمريرة ثانية ممتازة فالفيردي على اليمين، دامفرايس شد كرة تحت الضغط، لكن كامافينجا ممتاز، والحكم يرجع للفاول، يرجع لخطأ بإنذار أم لا؟ يدي كارت أصفر على ما يبدو، كأنه ما مسوش فالفيردي. كأنه ما لمسوش. إعادة لأخطر كرات الريال. فيني متنكر بعد فضيحة البرازيل في كأس العالم. درجة الكرة رقم 7 أنتوني. أنتوني في وسط الميدان. إيسكو يضغط كامافينجا. شفتوا الدقائق الأخيرة بيتيس أكثر شدين كرة. بدأ يفوت وسط ميدانه. بالتالي ممكن نقول الريال لم يستثمر أفضليته. الآن مباراة أخرى، بيتيس يدخل في المعركة الآن. درجة الكرة من رقم 6 بيرنال، يلعب الكرة الكابيتان وإيسكو، حلوة برشا عن طريق ظهير الأيمن بيلرين، وصلت لإيسكو. إيسكو بشيلة مع أنتوني، نعم وصلت لأنتوني. تتهيأ الكرة للفريق الأندلسي. أنتوني كرة ممتازة، يبدل الكرة والدفاع والتماس من هويس، كرة في التماس. أحسن مباراة الآن بأكثر توازن، أكثر ندية، أكثر حضور من الأخضر والأبيض الأندلسي نادي بيتيس. أحد فرسان إسبانيا لاستعادة الشامبيونز هذا العام. درجة الكرة أنتوني، ويلة من بالرين بالرأس، لولا كرة ثانية حلوة، واحدة في مراقبة ممتازة، شوت هنا والشوت الآن، الشوتة ممتازة من الرونديز أوكي، ولكن لولاني اللي عمل المراوغة هو اللي شوت. أنا ما نباسيهاش، أنا نشوت. شوف عودوا معايا، ركز معايا بربي، شوف الكرة من وصلت وفتي، أنا شوت. أنتوني هو اللي كان مطالب التسديد، خلاص فتحت الزاوية أمامه، مقابله المرمى، شوتة ممتازة من هرنانديز، ولكن أنتوني كان في وضعية أفضل. أخطر كرة أندلسية، هذه الثانية على مرمى كورتوا. هويسن الآن المعركة سجال البداية للريال، وهذه الدقائق لبيتيس. درجة كرة المدريد، تغيرت صورة المواجهة. الريال لم يستثمر الدقائق الأولى اللي ما دخلش فيها بيتيس مليح في الماتش. الآن تلاحظ معايا حتى في حكاية الصراعات الثنائية لديويل، تحس أنه بيتيس أنا موجود، وبالتالي واضح أنه الأندلس يتخلي المباراة. كان ممكن هدف مبكر للريال يسهل برشا المأمورية، ما يحسمهاش أوكي، ولكن يسهلها. كامافينجا، كوكوريا، كوكوريا يلعب الكرة من فيني، يدخل وسط كامافينجا، كامافينجا سايب كرة كامافينجا. كانت تسرحت الفالفيردي يا كامافينجا، علاش ترجع للخلف؟ يمشي بالكرة هويسن، هويسن فيني، فينيسيوس يلعب الكرة فيني، جاب بيلينغهام المدافع أسبق، وفي خطأ ما فماش نو فاول، يقول الحكم للمباراة. إصابة لبيلينغهام. أنتوني، درجة كرة البيتيس بيلرين. على فكرة هجمات الأندلسي تلحظونها من الرواق الأيمن من جهة الظهير بيلرين، وقدامه الجناح أنتوني. جهة اليمين تخدم أكثر من جهة اليسار في نادي بيتيس.
عكس الريال يخدم اليسار أكثر في وجود كوكوريا وخاصة التركيز على فيني. أردع كما قلت لكم التركيز على اليسار، يمشي كرة في العمق لكيليان، دفاع موجود، تغطية ممتازة، خروج سليم والسلس بالكرة، كوكوريا يقاتل، كامافينجا في المساندة، هويسن في الاستقبال، وكوناتي في دائرة النصف. يبدأ هجوم الريال، كرة مدريدية، كامافينجا، بيلينغهام، كرة خطيرة لأنه هذا بكيليان بشي حطاله كيليان والدفاع كيليان مبابي، تمشي كرة بيلينغهام، فماش فاول والكونتر اتاك واللعبة تحلى وصارت تحلى الآن. كرة في الهجمة المرتدة، يلعب الكرة فورنالز، إيسكو، أنتوني خطيرة مع كوكوريا، أنتوني والركنية، ركنية من كامافينجا، كورنر لصالح بيتيس. حليت اللعب الآن، لمسة فنية، أنت تشوت ولا ما تشوتش ولا تباس؟ أنا نقول عصفور في اليد خير من عشرة في الشجرة. أنا نشوت، تمشي ركنية، الكرة الثابتة والعرضيات كانت صعبة لمدريد العام الماضي، ولكن أنا أخدمها سبيشل وان اللي يعرف مشاكل مدريد، اللي عاقة الطريق الملكي الموسم الماضي نحو الألقاب، هربت على فيني. مورينيو أخذت منه السنين والسنوات، ولكن خبرته، قيمته، تجربته تخليه قادر على استعادة أمجاد المرنجي. يبدو لي أنه أكثر هدوء على الأقل حد الآن مع بداية الموسم. ترجع الكرة أنتوني مرة أخرى، يتأكد استاد هذا صعيب برشا على الريال، إيسكو، هويس الممتاز، كرة إلى التماس، لا يلعب الكرة، يحاول مباغتة، يمشي من بلارين، أنتوني برنال، وصلت الكرة في اليسار، روكا إلى ناتان، إلى اليسار غارثيا إلى فورنالز مرة أخرى لنادي بيتيس، وإلى أنتوني كونترول مع كوكوريا، يعدي كوكوريا، يمشي عرضية ممتازة، ولكن الامتياز للعملاق، وصلت الكرة كورتوا، ممتازة من أنتوني، جود بيلينغهام، دان فرايس الآن. الفريق الأندلسي، فريق بيليغريني، هو اللي يضغط، يطلع البلوك الفوق ويضغط على الريال القدام. أنتوني مع كوكوريا، بيلرين، ناتان يوصل ميدان، ناتان، إيسكو باللمسة الأولى، قيمة ثابتة للكرة الإسبانية، كرة تمشي في الهجوم، غارثيا، إيسكو للستة، برنال إلى غارثيا، روكا، غارثيا، العرضية والركنية، ركنية جديدة لريال بيتيس، حصلها رقم 8 فورنالز. أجواء كبيرة في المدرجات بالحضور في انتظار التشجيع والحماس أكثر. هذه ألعاب الركنيات في التنفيذ لنادي بيتيس، عرضية خطيرة ترجم الرأس، هربت من الجميع، يعيد اللاعب أنتوني مع كوكوريا، أنتوني خطيرة من منطقة الجزاء، يتصدى الحارس، يتصدى العنكبوت، لقب أقتبسه بالمجاز للعملاق السوفيتي ليفياشين اقتباسا أم نحو إلى تيبو كورتوا، حارس الوحيد في تاريخ الكرة اللي ربح البالون دور ليفياشين. الاستحواذ مدريدي 57-43،
لكن منذ دقيقة 18 تقريب الأفضلية لبيتيس، الإمكانية الكونتر أتاك، وصلت في اليسار أول صعود لكوكوريا، كوكوريا فيني، فيني كوكو يمشي ريا، يحط الكرة عن طريق بيلينغهام، بيلينغهام يلعب في العمق، ترجع من الدفاع، يضغط الإنجليزي، حكم يقول العب، والكرة ترجع في الإمكانية الهجمة السريعة وفي خطأ، في خطأ ضد مدريد، خطأ يستفيد منه هرنانديز، المطالبة بكارت أصفر بينذار، تدخل قوي من هويسن، كوكوريا تم انتدابه في فترة المونديال ولكن واقعيا في حسابات الموسم الماضي ولا لاعب من الريال كان في اللاروخة في النجمة الثانية على قميص لافوري. وقت للراحة البريك الآن، 29 دقيقة لعب في الشوط الأول هنا في الأندلس، 0 ريال بيتيس 0 مدريد.

0: توجيهات المدرب الاثنين. هنا جوزي مورينيو يحكي مع الريال. أرقام المباراة أمامك، متوازن الهجمات المدريدية بين الثلاثي يمينا ويسارا ووسط. في المقابل الأفضلية الهجومية لبيتيس هي من الرواق الأيمن، يعني على يسار الريال وكوكوريا، مجيد كوكوريا. كيف ستكون المواجهة في قادم الدقائق؟ مواجهة دائما اتسمت بالندية والصعوبة، لذلك نتصور ماتش 1-0 1-1. فما أهداف ولكن لن تكون مفتوحة المباراة، على الأقل هكذا الانطباع الأولي بعد أكثر من نصف ساعة في الماتش، في واحد من أقوى مباريات الأسبوع الرابع في الليغا إلا أن يكون أقوىها. بيتيس 6 نقاط، الريال 9 نقاط، البرسا متصدر فارق الأهداف على المرينجي، والثالث أتلتيكو سيميوني 7 نقاط. بيلارين، إيسكو، وصلت الكرة أنتوني إيسكو، ماش خطات تحت انظار المساعد كوكوريا. بويسر لعب الكرة، هويسن هنا درجة كرة مدريدية، ناقص الكرة من مبابي. هدف الثاني في الليغا في ترتيب البيتشيتشي، باعتبار الصدارة هي على ملك رافينيا. بداية موسم ممتازة من البرازيلي، 5 أهداف اللي حطه فليك في رأس الحربة. رغم وجود النجم القادم المصري صلاح جديد حمزة عبد الكريم، ورغم الانتداب لجابرييل جيزوس من أرسنال، فإنه هو يحط رقم 1 رافينيا ويلعب جوردون في اليسار في مكان رافع. ترجع الكرة من التماس، بعيدة الكرة من الحارس فايس. 33 دقيقة لعب في الشوط الأول هنا في ستاد بيتيس، 0-0. هويسن فالفيردي، شفناش برشا فالفيردي. بيلينغهام، كامافينغا، أردا كولر، حلوة من أردا، يعمل الثغرة ممتازة، فيني ومين الشكورة، سلم تاخر فينيسيوس، خل في مركز رأس الحربة البرازيلي، فماش تسلل ولكن كرة طويلة عليه شوية. درجة كرة من بيلرين، بيلرين يحط الكرة أنتوني، أنتوني مع كوكوريا، تعبوا شوية اليوم أنتوني، يوصل كرة منطقة الجزاء خطيرة عن طريق فورنالس. غارثيا حط الكرة، إيسكو ممكن يشوت، لا سكر عليه كامافينغا، يضغط أردا، تبقى الكرة من إيسكو، إيسكو شال كرة في اليسار، محاولة توزيع وترجع من كوناتي، استقبال من التركي أردا جولر، كرة لفيني، كونتر أتاك المدريد الآن، رغم أنهم 2-5 ولكن مهاراتهم قادرين على الاختراق رغم التفوق العدد الدفاعي لفرقة بيتيس. يرجع هجمة مركزة، أردا جولر، كيليان مبابي، كرة من كيليان شد برشا كرة الفرنسي، يتفادى التماس فريق بيتيس، حلوة برشا، ويمشي الآن للكرة العكسية، ملعوبة طويلة، لا بدون عنوان، كرة سهلة من التماس للريال، يمشي للتنفيذ كوناتي. ممتازة الهجمة بقيادة أردا جولر، هو فيني ما يوصلش، توصل كرة لفالفيردي، أردا جولر، أردا هويسن، بيلينغهام، كوناتي. الريال الآن مع التقوقع الدفاعي، الانتشار ممتاز، شوف الوقفة الصحيحة تاع بيتيس، فماش مساحات، الخطوط قريبة لبعضها، فماش تصرف، مساحات معدومة، الريال تحسه ما عادش لقي مساحات, فبالتالي ما عادش الكرات تجري. تحس أن الريال ثقيل في بناء الهجمة. هذا مرده لانتشار المحكم لبيتيس. كرة في الوسط, فورنالز وإلى الكرة, هويس الموجود, مرة السلامات كامافينجا, كامافينجا يرجع بالكرة هويس, هويس تكون يطلب كرة بعيد على كيليان. الآن تفوق تكتيكي واضح لفريق البيتيس, ثم استدام ثلاثي هنا, الأمور لباس. الاستدام بين ثنائي نادي بيتيس, بعد البريك شفنا انخفاض نسبي في الريتم المباريات, بداية موسم أول أيام شهر 9 حرارة كبيرة أيضا في أوروبا حتى في هذه الفترات. هذا تاريخيا إسبانيا عكس ممكن وسط أوروبا أو إنجلترا وألمانيا, الحر موجود حتى في شهر 9 مثلها مثل روما. أيضا الريال حب ولا تكره يفكر في ماتش الشامبيونز ليج أمام الإنتر, حاول يقدم ويحقق انتصار ما غير برشا مجهود, ما غير برشا أداء. الآن أهم شيء النقاط, الآن أهم شيء ما تتعثرش, وأكيد مع شهر 10 هذا تعودنا به في الكرة الأوروبية خاصة الليغا, يبدأ البرسا والريال يكربيريو في شهر 10 تحس أنه المستوى يعلى شوية شوية. هل يكون تغيير اضطراري في خيارات المدرب بيلغريني اللي قلت للمرة 28 يلاقي الريال في عداد الليغا؟ هذا الموسم بيتيس لعب ماتش في ستادو وفاز فيه, والريال عنده تنقل خارج البرنابيو وفاز فيه أيضا. إذن التغيير اضطراري, كيليان يتحدث ويتناقش مع جوزي مورينيو. ماركوس تغير بعد 20 دقيقة, فريق الأندلسي تفوق في الثنائيات, طلع الفوق منطقة افتكاك الكورة.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة, جرب نكهة الجبنة أو الملح, أو استمتع بطعم الشطة والليمون, وممكن تعجبك نكهة الملح والخل, أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة, وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا, وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو, أصل البطاطس الطبيعية.

0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
1: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
0: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
0: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
1: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
0: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
0: التهاب وتليف الكبد.
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
1: علاج البواسير.
0: علاج البهاق والبرص.
1: العنوان: بيت بوز، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
1: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
2: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: جو أصل البطاطس الطبيعية.
1: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.

0: الرياضية الأولى راديو دلتا
1: بين المخضرمين مورينيو وبيليغريني. لقاء متكافئ متعادل تسديدات على المرمى اون تارجت 3-1 البيتيس. كامافينجا وإسكو وخطأ خطأ لكامافينجا. درس الكرة أنتوني أنتوني لبيتيس. أنتوني مصدر خطورة. هيرنانديز كامافينجا بويس خرجت الكرة لبيلينغهام. لمسة واحدة في الظهر يهرب ويسجل ممكن الآن. خطيرة كرة مش ممكن والهدف الأول يضيع الأولى ويحطها في الثانية ويتصدى دفاع بإعجاز. مش ممكن للريال يضيع. ترجع الكرة بيلينغهام فماش أوفسايد. يمشي كوكوريا وين الرأسية. ابتعدت الكرة اقتربت لمن؟ للريال مدريد. كرة ما تضيعش للأمانة. كرة ما تضيعش. أردا جولر بيلرين أول مرة يتعدى فينيسيوس من بيلرين بالكرة اللي يحبها البرازيلي في الظهر. كامافينجا يربح خطأ يربح فاول. كامافينجا مخرج يمشي عود لنا أخطر كرة في المباراة. مش عادات مبابي هنا سرعة السلساو يصنع الفارق. الحارس مقابله حاول يمنها هنا ذيع نمشي معاك. الثانية ما تذيعش ضيعها لمارتين كيل يعني مبابي فورستين من كرة. درس الكرة بيلينغهام حط الكرة كوكوريا وصلت لفيني. فيني أحسن لاعب مدريدي في الشوط الأول إلى بيلينغهام وكرة ضاعت من جود وترجع الأفضلية للريال. الريال أخطر. شوف الباس كرة حريرية هنا ممتاز المدافع وفي الثانية مردود بطولة من بارترا. عسى أن تكرهوا الشيء وهو خير لكم. إصابة اليورنتي دخول بارترا خلص إشبيليا من هدف محقق. كوكوريا الريال يفيق مع نهاية الشوط الأول مثل ما بدأ الفترة الأولى. حاول يضغط ويحاول يقرب ويزور المرمى. أردا فالفيردي كرة المدريد هويسن يزيد في السرعة ممتاز. هويسن حط الكرة على اليسار يمشي كرة بيلينغهام إلى فينيسيوس. فيني عدى فيني والثاني بسكر عليه ولكن ركنيه للريال. ركنيه المدريد آخر الثواني لما يتحرك البرازيلي فينيسيوس وبيلينغهام في الامداد يتحرك الريال. خطورة مدريدية إمكانية للريال. 3-3 متعدين في الكورنر في الفرص تقريب متكافئين ولو أنه نوعية خطورة الريال أراها أكبر. بابي هدف ما يضيعش والكورة اللي على القائم من فيني ما يضيعش. نمشي ركنية هل تكون العبرة بالخاتمة؟ يضرب الرأس والهدف الأول لا في الخواتيم يتعملق أمام بيلينغهام. فايس وكورنر. شوف الارتقاء على طريقة الدون كريستيانو رونالدو. درس الكرة يمشي فيني هل يفعل مدريد في الخواتيم الآن. الكرة آخر كرة 46 في الشوط الأول 0-0 لا زيارة للشباك. كرة لفيني فينيسيوس كرة طويلة سهلة للحارس فايس حاول يعكس الهجمة. كرة طويلة كما ضاف حكم المباراة. كوكوريا ما يرحمش فيني يربح ميدان. بيلينغهام يمس الكرة شوت بيلينغهام خارج كرة كيليان مبابي. مش ممكن ذات. الريال خطير الريال يقترب وشوت بيلينغهام ممتازة تمريراته حاسم جدا الجود. آخر كرة كيليان يشوط الكرة بيلينغهام لا يضغط عليه يمشي بيلينغهام واحدة بيلينغهام اثنين. حاول على طريقة الهدف في مرمى فرنسا في النهائي الصغير لكأس العالم. ترجع الكرة لبيتيس الأندلسي في الأتاك يلعبون على مرتدة. تغطية موجودة مبدئين أمان مبدئين سلام رد بالك. كوناتي دار كوناتي لف كوناتي رجع كوناتي ربح. 6 دقائق في الشوط الأول من الوقت البدل الضايع. ريال في فترة أفضل.

هي واضحة الآن. هل يستثمر الدقائق الأخيرة بيلينغهام؟ الريال أخطر. هويس كوناتي، كوناتي لمدريد، بيلينغهام حلوة الكرة لريال مدريد. كوكوريا، كوكوريا أفضل الدقائق لمدريد. كوكوريا فيني، أوه ما يعديش، فكرتها باية ولكن ما مشيتش. هويسن، فالفيردي، استقبال من كوناتي، دانفرايز يطف الكرة وحده، حلف اليمين أردا جولر. يلزم الريال يتوازن أكثر من الجهتين لأنه عنده القدرات للمباغتة من اليمين. دانفرايز واردا، أنتوني، بيلرين، إيسكو، إيسكو حلوة برشا، غارجت لكن يرجع الوسط، فما خطأ. ضد أردا والكارت الأصفر الأول ضد جولر، أول البطاقات في المواجهة. دفع واضح، ماهيش مكافأة، وبالتالي انذار مستحق على أردا جولر. درجة كرة البيتيس، يغطي كوناتي، العرضية تصل والركنية وصلت، الركنية لبيتيس، الركنية الرابعة للفريق الأندلسي. أخطر الكرات بالرأس ويتصدى فياس، رجل الشوط الأول من جانب الأندلسي بيتيس، الحارس فياس أكثر من تصدي حاسم هنا بالرأس، برافو كوناتي. درجة كرة بالرأس كما فينجا، مازالت الإمكانية، يضغط بيلينغهام، يضغط على الحارس، مش ممكن. فياس، ولا من فياس، هو التماس، هربت الكرة على فالفيردي، رجعت الكرة ناتان، إيسكو، تشوت إيسكو، والدفاع يرجع كونتر مدريد. بيلينغهام، بيلينغهام، بيلينغهام سكر عليه لكن يخرج بامتياز، حاول يوصل، يعود اللقطة في دار بيلرين اللي متفطن هذه المرة. بارترا، 50 دقيقة في الزمن الشوط الأول، 0-0 بيتيس ومدريد. درجة الكرة، هيرنانديز ما يعديش، هربت الكرة على كامافينجا، بارترا، أنتوني، كرة في العمق، يمشي بالكرة خطيرة جدا ويتصدى الدفاع، والكونتر اتاك، من كرة ضاعت إلى كرة ممكن، من كرة ضاعت إلى كرة ممكن، الآن فيني، أردا جولر، أردا جولر لفيني، فينيسيوس، جات الكرة لفيني، وقف الكرة أهم شيء الآن، يمشي فيني والركنية للريال، آخر الثواني. غريب كامافينجا ماهوش يدافع، قاعد يتبع في المهاجم، شوف ما يدافعش، قاعد يهز فيه للخروج بالكرة من غير ما دافع، كانت خطيرة جدا، لو كان لاعب في القائم الثاني كان جول. شوف نرجع كورنا، آخر كرة، يمشي أردا جولر، أردا جولر آخر فرصة للريال، يمشي التركي أردا على القائم الثاني بالرأس وعالي وركنية. فايس يبدع أمام هويس، يتصدى فايس، يخلي روحك بطل، قالوا ما مسيتهاش، قالوا ما مسيتهاش، يخلي روحك بطل أمام جمهور بيتيس ومن يساند بيتيس. تمشي كرة من أردا جولر، آخر كرة، كرات العالية تفوق فيها الريال، واحدة اخذها بيلينغهام والثانية اخذها هويس، يمشي بالكرة أردا، كرة من جولر وضربة مرمى، ما مساش فايس رسميا، حاجة ممتازة جدا هذه،
لأنه مثل هذه الكرات واللقطات تقلب نتيجة. ما مساش ضربة على العارضة. والشوط الأول يخلص ينتهي في استاد إشبيليا، سفر البيتيس مع الرجل فايس، سفر الريال بتألق من الثنائي بيلينغهام وفينيسيوس بانتظار الأهداف. ملتقانا بإذن الله في الشوط الثاني.

0: الساعة الآن 11:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: راديو دلتا. ليش تفضل أكثر السيدات مرقة دجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: You just found it. Radio Delta.
5: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
6: امبارح اليوم وبكره راديو دلتا، كل الفرق. The big difference.

العالمية الكبرى راديو دلتا. تستمعون إلى إذاعتكم الأولى راديو دلتا، منكم ولكم. امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا، كل الفرق. The big big difference. راديو دلتا، الحدث الفني.

0: تغطية مباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
1: Finna make bank, finna make history, turn this pain to energy. Relaciones, posiciones.

0: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
1: نعود أصدقائي المشاهدين إلى لحظات سابقة لبداية الشوط الثاني من ملعب بيتيس. نادي إشبيلية يلتقي في الشق الأخضر والأبيض فريق ريال مدريد في دار الأسبوع الرابع من ليغا. هذه تشكيلة بيتيس: فايس، بيلارين، غارثيا، بارترا، ناتان، بيرنال، روكا، أنتوني، إيسكو، فورنالز، ثم إرنانديز. تشكيلة الريال: كورتوا، دامفرايز، كوكوريا، كوناتي، هويسن، فالفيردي، كامافينغا، جولر، فينيسيوس، بيلينغهام، ومبابي. الشوط الأول كان بداية المدريد، نهاية المدريد، ومن الدقيقة 20 تقريب للدقيقة 30-35 كانت فيه الأفضلية أيضا للفريق المضيف، فريق ونادي بيتيس. نتيجة متعادلة، فرص الريال أخطر، كرات مدريد كانت أقرب، ضربوا كرة على القائم وضربوا كرة على عارضة، والحارس مس وشد أكثر من كرة، وبيليغريني يحاول في الشوط الثاني المفاجأة والمباغتة وتفادي هزيمة 13 كمدرب أمام الريال في مواجهة الليغا. طبعا بكل المحطات اللي درب فيها مانويل بيليغريني. الشوط الثاني ينطلق، إعادة للكرة، صافرة الحكم، ويبدأ الشوط الثاني رسميا. الريال يبدو أقرب، ولكن الفريق المدريدي ليس في مأمن من المفاجآت، هذا واضح. كوكوريا تمشي كرة، فالفيردي، أردا. طبعا الريال مطالب بالتسجيل مبكر، لأنه كل ما يتأخر الهدف كل ما يطمع أكثر فريق بيتيس، الضغط يولي أكبر، المساحات ممكن تفرغ، والمرتدات تصبح أخطر، وبالتالي بالنسبة لمدريد الفرصة القادمة أكيد ستكون له فرص لابد من استثمارها إن أراد الاحتفاظ بالصدارة، أو لمدة يوم أو يومين يتقدم في طليعة الليغا أمام البارسا. دامفرايز، فالفيردي يمشي الكرة لي هويسن، هويسن مدريد، بيلينغهام، كوكوريا. أول الدقائق في الشوط الثاني، نتيجة أصفار، بيلارين، بيلينغهام، كيليان، السرعة البرازيلية، يحاول ينطلق ولكن التغطية موجودة، تغطية من الدفاع بنسبة كبيرة، التغطية على فينيسيوس نجحت من دفاعات بيتيس. بيتيس اللي ما تهزش دفاعه بخروج لورينتي الإصابة ودخول البديل بارترا. دارسا كورة، أردا، جولر، كامافينغا، أردا، كامافينغا، دامفرايز، أردا، جولر، فالفيردي، تمشي باليسار، كوكوريا، بابي، فينيسيوس، بابي يحط الكرة بشي شوت ممتازة من كيليان، كاد يكون هدف الأسبوع قبل ما تلعب مباراة الأسبوع. كرة ممتازة، كرة سريعة، اللمسة الخاطفة، التكنيك بتاع فيني، الدقة والسرعة اللي يصنع بها الفارق، كيليان مبابي، ولكن الكرة ابتعدت عن طريق المرمى. يواصل الريال حضوره الهجومي، يواصل مدريد تفوق في المباراة، ولكن لحد اللحظة بدون هدف، بدون تسجيل. كرة ستعود لفريق ريال مدريد، بيلينغهام، كوكوريا، كيليان، كوكوريا، فيني، يرجع بكرة في دائرة الوسط، كوناتي، دامفرايز. 3 دقائق لعب في الشوط الثاني، ما زال الريال يبحث على طريق الهدف. كوكوريا فالفيردي نفس سيناريو المباراة في البداية. بداية الشوط الثاني أيضا هي في أفضلية الميرينجي. كوناتي أردا ممتازة. دامفرايز يورب دامفرايز صراع كبير مع نتان. نتان يتقدم لياقة بدنية وقوة ممتازة من نتان والتماس للبيتيس. حط بدنه بامتياز نتان. هنا السرعة هنا قوة وهنا استقبال ومهارة. دار شاكورة غارثيا حكم يرجع لخطة. في رأيك كان ممكن يمنح الأولوية الكرة مع بيتيس مع غارثيا. كان في وضع السيطرة على الكرة. تمشي كرة في وسط الميدان. بيرنال بيرنال إيسكو حط الكرة وسط الميدان اليساري. غارثيا ترجع الكرة روكا إيسكو. إيسكو يلعب الكرة مع فورنالز. فورنالز واحدة اثنين ولكن ضايعة. ممتازة كامافينجا يلعب الكرة من كوناتي. سرعة مطلوبة الآن. يلعب الكرة كيليان بابي شات معاه الكرة بالحظ. بابي الآن بالمهارة يتقدم الفرنسي كيليان حاول يقلب كرة يلعب على الحل الصعب إلى فيني. وقت اللي أردا كان مصيب وحده أردا كولر أردا ما يعديش. دفاع متفطن الحكم يرجع الفاول والفم خطأ في البداية. هل فيها مسك احتجاج بيليغريني؟ لا فيها خطأ. هنا كان سيد الحكم تستوجبك تخرجك الصفر. الانذار كان مستحق على مدافع بيتيس. 6 دقائق لعب في الشوط الثاني. هنا في قلب الأندلس المعركة بين الريال بيتيس وريال مدريد ما زالت 0-0. الريال سجل 10-2 منذ بداية السيزون. ربح 3-3 يسعى لفوز رابع مع بداية التيمبورادا الموسم الكروي في إسبانيا. خطيرة العرضيات تفوق واضح في الشوط الأول للريال على الكرة العالية. هذه كرة جديدة ولكن سيئة سيئة في التنفيذ من أردا جولر. كانت كرة للحارس. تمشي الكرة بيليرين. بيليرين رد بالك هربت شوية على بيلينغهام. ترجع من اليسار غارثيا حط الكرة فورنالز. إيسكو فورنالز يدخل وسط كرة عن طريق بيرنال. أنتوني كرة قادمة من رقم 2 بيليرين. أنتوني مع كوكوريا يغطي فالفيردي يدخل وسط مش يشوت. يشوت كرة ولكن عالية عالية الكرة من أنتوني. محاولة جديدة لأنتوني. 52 في الماتش في توقيت ساعة المباراة. 0 ريال مدريد 0 ريال بيتيس. 16 محاولة من الفريق الأندلسي. ترجع الكرة من كورتوا. ديبو كوناتي كرة من هويس. كوكوريا 66,046 متفرج حاضرين في لاكارتوخا هنا في ملعب بيتيس. ترجع الكرة فالفيردي. فالفيردي كيليان كوكوريا. شفناش أدوار هجومية كبيرة لكوكوريا بعد أكثر من 50 دقيقة في الماتش. خطأ هنا أيضا يستحق الظهر جولر. مش كلام المطالبة بينذار. أعتقد أردا عنده صفرة. فماش كلام تستاهل انذار. يستحق بطاقة صفراء هنا أردا جولر. احتجاج كبير من جماهير بيتيس. المطالبة بورقة صفراء على أردا جولر. ما عندوش انذار أردا حسب ما عندي في ورقة المباراة. درس الكرة إيسكو. دارس الكرة فورنالز. دائما بعض الفرق تبدأ تحس بالمظلومية لأنه يلتقي الريال والبارسا. انذار مستحق على جولر، ولكن قبل كان فما انذار أيضا على لاعب بيتيس، وين الحكم بش يدي اللعب يعطي انذار أيضا في محله ضد ريال مدريد، والتنبيه وانذار على مورينيو أيضا. كارت أصفر على جوزي مورينيو للاحتجاج، والصفرة الأولى كلاعب لكوناتي. تدخل قوي من الفرنسي إبراهيم كوناتي، فمش كلام انذار. حكم كي يبدأ يحسب وخلي نعدي يولي يقع في هذه الإشكاليات. من الأول تخرج الكارت الأصفر، رأي الأمور كانت هادية. إيسكو 10 دقائق لعب في الشوط الثاني. الريال تحسه برشا محتاط وحذر مورينيو من المنافس، لا أقول مبالغة في الحذر، ولكن عامل حساب فريق الريال ما ربحوش 4 سنوات هنا في ملعبه، هاري حسابه إذا ما نربحش ما نخسرش، ويعول على المهارات الفردية. يقول لك الريال في أي لقطة في أي لحظة عندي القدام شكون يحسمها، وبالتالي يجاري في المباراة. فماش ضغط مستمر، فماش استرسالية الضغط من الفريق الملكي. يلعب على فترات، يطلع ثم يهدأ. كوكوريا مثلا ما نشوفش فيه يطلع في رواق الأيسر كما يطلع مع لافوينتس في إسبانيا أو تشيلسي حتى في البلوز. كوكوريا كيليان مبابي يمشي كورا فيني أمامه باليرين، يدخل فينيسيوس، فينيسيوس يحاول يعدي ما يعديش، هو التماس لنادي بيتيس. ضربة الكرة في كوكوريا، تماس لأنطوني. إيجاج بطل العالم يحب تماس، يقول في الرجعة ضربة في أنطوني كانش واضح برشا. ترجع الكرة عن طريق كورتوا، كرة لكامافينجا، كامافينجا فالفيردي كيليان مبابي كوكوريا فالفيردي فالفيردي وحده دام فرايس كوناتي هويس كوكوريا يرجع للحارس كورتوا. كوناتي يلعب تحت الضغط، خوف من البطاقة الثانية. كامافينجا كوناتي حول الريال يلقى حلول. فالفيردي يخسر كرة لكن ما يمشيش القدام فريق الأندلس. درجة كرة دام فرايس مع ناتان، وناتان إلى التماس من ناتان. دام فرايس أردا جولر، أردا أردا تمرير بيلينغهام. حس وقت اللي يتحرك بيلينغهام وفيني يلقى الريال روحه في الاتاك. كيليان بيلينغهام، لذلك نتصور فيني أو بيلينغهام عندهم دخل في هدف الريال. يمشي كرة خطيرة، تلعب الكرة من بيلينغهام ولكن يتصدى الدفاع إلى فيني بخط دفاعي. فيني فينيسيوس يلعب الكرة، كيليان يغطي على كرته مليح، يمشي الفرنسي مبابي إلى كوكوريا. عرضية وركنية، ركنية أولى في زمن الشوط الثاني، هذه الرابعة أو الخامسة ممكن الريال على تيلة المباراة. ذكركم هويسن على العارضة، الحارس تصدى لكرة بيلينغهام إذن مشروع هدف للريال ورا بالرأس والحارس يتصدى فايس هذه المرة أمام كوناتي يعكس الهجمة بسرعة تمشي كرة للفريق الأندلسي خطيرة يرجع دفاع الريال ولكن في غير توازن إمكانية وتسديدة والحارس يتصدى تيبو أمام المهاجم إيرلانديز يطلع ريتم المباراة من جديد والريال كرة لكيليان كيليان هرب كيليان مبابي كيليان مبابي بارترا والتماس مدريدي تماس للريال ماتش 1-0 ثم التسلل نعم الإشارة رفعت من المساعد تماس موجود للمرينجي هل من تغيير أول في الماتش أم حديث بين الحكم هو التغيير أول يغادر القائد إيسكو حكم نفسه وهو اللي شال إشارة القائد والكابتن إيسكو يغادر يدخل في دالجو طبعا الجاهزية البدنية عندها دور بعد ساعة لعب يخرج إيسكو يدخل في دالجو روح جديدة وتخديمة أخرى من بيليغريني ماتش 1-0 هل يكون الريال أم لبيتيس أردا جولر فماش خطا شد برشا كرة التركي ضغط من هويس أو لا بيلينغهام وسط الميدان المباراة دخلت في صراعات بدنية أكبر ممتازة الكرة أردا لكيليان فلس برشا أردا جولر هذه عملها في تركيا هذه عملها مع المنتخب التركي ولكن الريال جمهوره ما يستناش النقطة بحسابها والتعثر بدمه تعب كرة في البسيط رابح 2-3 تحب تستعرض اوكي كوناتي كامافينجا أردا جولر كوناتي بيع الكرة كسر بيع الخطوط كامافينجا وخطأ وانذار وبعد يبدأ يبكي ويشكي

درس الكرة لفريق البيتيس، غارثيا ثلاثة ذرات في هذا الشوط الثاني للريال. درس الكرة من ستة بيرنال إلى بيلرين إلى فورنالز إلى بيلرين. درس الكرة روكا الرقم أربعة، ناتان قدم مباراة ممتازة، غارثيا ناتان في الحالة الهجومية، يدخل كامافينجا، أردا جولر، أردا يضرب كرة طويلة بالرأس، تبدل كرة كيليان ولكن يخرج الحارس، حذاري يستعمل الحارس المتألق فايس، وسط الملعب في دالجو إلى بيرنال إلى فورنالز، بيرنال أنتوني 18 دقيقة لعب في الشوط الثاني، الأهداف ما زالت غايبة على مسرح إشبيليا هنا في استاد البيتيس. محاولة من بالرين، عرضية ترجع ممتازة من كوناتي، بعد الكرة أردا جولر، ناتان فترات المباراة الآن أفضلية لبيتيس، اقتراب هجومي لبيتيس، كرة ممتازة تمشي غارثيا، يوسع الكرة والركنية، الركنية من دام فرايس، استفاقة في جماهير نادي بيتيس، كرة من ركنية من أكبر الملاعب في إسبانيا، هذا تقريب من الأربعة الأولانيين. درجة بالرأس، بين بسيقو فينيسيوس، انذار انذار انذار، عطيه السفرة، نعم إعاقة اللعب، انتصف أو ينتصف الشوط الثاني في وقته بعد دقيقتين ثلاثة، ما زال التعادل قائم، ما زلنا في رحلة البحث عن الهدف اليوم من ثلاث نقاط، والآن يدخل اللاعب ديوموندي وترانت ألكسندر ويدخل برناردو، أول مغادرين كامافينجا، ثانيهم أردا، وثالثهم دام فرايس، في الرواق الأيمن وفي الوسط يشمل بتغييراته سبيشال وان مورينيو. ديوموند يدخل الآن، درس الكرة لريال مدريد، لين تحس حتى في حلول على الدكة عكس آخر موسمين، الريال يتأثر برشا شكون باش يتلعب، لأن الريال عنده كثير من الحلول، والفريق على الصعيد الزاد البشري متوازن جدا، الأسماء متقاربة متوازنة، بالتالي هذا يعطي إمكانية أكثر للكوتش لحسن الاختيار والاختيارات أكثر. يخذ الورقة الصفراء هو بيرنال، لعب الارتكاز بالقميص رقم ستة في تشكيلة بيتيس مع دقيقة عشرين في الشوط الثاني، التعادل مازال قائم هنا في استاد الأندلس، هنا بيتيس مازال ناجح في إيقاف الريال وزحفه لفوز الرابع هو صدارة الليغا. ترجم الرقم أربعة، مثل غايات وأهداف المدريد من هذا التنقل الصعب في الملعب العصي على مدريد من أربع مواسم بدون فوز، يمشي فينيسيوس فينيسيوس فيني فيني، يحط الكرة عن طريق أرنولد، ألكسندر يتباطى يغسل الكرة، ضاعت من الدول الإنجليزي، ترجع الكرة كونتر أتاك، إمكانية مرتدة ولكن اثنين على خمسة ما يقدرش ينجح، يضغط برناردو سيلفا، لأن الكواليتي فنيا في الريال أعلى بدخول خاصة الثنائي برناردو سيلفا وديوموند، لاعبين مهاريين عندهم في سقيهم وممكن يعطيوا إضافة وحلول مرجوة لعشاق مدريد. تغيير قادم من جانب بيليغريني، رقم 18 يستعد للدخول، وهو اللاعب الكولومبي ديوسا
في الانتظار هو درينت ألكساندر، حاول يختف المباراة الآن في خواتيمها مورينيو. درس الكرة للريال كوكوريا، نصف الشوط الثاني في أوقاته لا جديد، 0-0 على مستوى النتيجة. دياموندي، برناردو سيلفا، كوناتي، هويس، كوكوريا، لمسة إلى فيني، فينيسيوس يمر، فيني باسي كرة برناردو سيلفا القادم من السيتي، تمشي كرة لترانت، هذه خطيرة، العرضية والدفاع ما وصلتش كرة ألكسندر، يلعب الكونتر أتاك بوضوح الآن نادي بيتيس. أنتوني ما يعديش، هويسن خرج ماتش كبير اليوم، هويسن حلوة، يعطي الأسيست، يمشي والهدف الأول يضيع، يضيع الهدف، وقد يندم الريال على هذه الفرص المهدورة والأهداف المحققة أمام مرمى فايس، مش ممكن، فرصة كبيرة أهدرها كيليان مبابي، رقم واحد، ملاحظة أولى، تألق متواصل من ناتان، ونقطة ثانية هويسن يعمل في ماتش كبير، يدخل ديوسا ويدخل باروت، تغييرين في نفس التوقيت من بيلغريني، باروت وديوسا، الكولومبي يدخل يغادر رقم 9 إرنانديز، ويغادر لعب ارتكاز برنال. ممكن قرار استراتيجي من بيليغريني بخروج برنال، لأنه عنده كارت أصفر ويلعب في منطقة حساسة وسط الميدان، والريال يضغط ويتقدم في الهجوم، فبالتالي يقول لك ما نلعبش بنقص عددي. يغادر برنال ويدخل باروت، تغييرات متواصلة لتسيير المباراة والتدبير القمة في استاد بيتيس، 0-0 مع انتصاف الوقت في الشوط الثاني، وهنا انذار أو خطأ بدون كارت. تدخل في نوع من التهور، سلم متأخر على الكرة، ضرب ساق اللاعب، غير ساقه هويسن، بداية موسم جيدة من هويسن، العام الماضي لقى برشا مشاكل وصل حتى فترات ما يلعبش. دارش الكرة يوصل ميدان روكا، 70 دقيقة في الماتش، اللي سجل ربح، ممتازة من روكا، يا ربي بيلينغهام يتراجع في مستواه في الشوط الثاني، ممكن بدنيا طبيعي جدا، ما بداش التحضيرات من الأول باعتباره كان موجود في كأس العالم، لاعبين يشاركوا في المونديال انتظروا منهم أداء أفضل مع وسط أكتوبر تقريب أو آخر الشهر. كوكوريا إلى فيني مع بيلرين، يدخل بكرة، هز، يمشي فينيسيوس، وتماس للريال، وقت يمر، تغييرات قادمة، أهمهم شوف في إبراهيم دياز، ما زال يبحث على حلول. دارج الكرة، كوناتي هويس، وسط الميدان برناردو، فالفيردي، مشات الكرة لبيلينغهام، واحدة من أيامك يا جود، تمشي الكرة لفينيسيوس، فينيسيوس يدخل، فيني حط الكرة، فيني يرجع بالكرة لبيلينغهام، بيلينغهام من اليسار يدخل بالكرة خطيرة، الحارس ترجع الكرة أمام 6 أمتار فريق البيتيس، أرنولد يوزع الكرة والدفاع من نتان، يضغط الريال يريد الانتصار، فماش كلام. كوناتي يخسر كرة، ترجع الكرة فونارس، كوكورا يغطي، برناردو مونتيز أو فالفيردي يتقدم،
يمشي فيدي حط الكرة لفيني، فيني إلى فالفيردي، وصلت للريال كيليان، كيليان تلعب الكرة ممتازة في خطأ في دفع، الحكم قال ما فهم الشيء، تمشي الكونتر ويخرج كورتوا. ديبو حس الريال يجازف أكثر الآن، هي نقطة هي صفر، ممكن معنويا الهزيمة ديما توجع، خاصة الريال في معظم رديات المباراة كان أفضل، ولكن اللي يحب ينافس على القاب يلزم يجازف في دقائق لحظات. الريال شوفيا يجازف الآن وممكن يلقى 3 نقاط في ختام المواجهة، هي نقطة هي صفر، يتاخل كل يدخل الكل. ترجع الكرة يضغط فيني نتان، هل يصمد الفريق الأندلسي؟ فورنانس روكا نتان بارترا بيليرين بارترا أو 8 فورنانس، أنتوني حلوة برشا حلوة برشا، الكرة طويلة فماش تسلل، كرة خطيرة ضد الريال، يعمل مراوغة ضاعت، ترجع الكرة تسديدة ضاعت ضاعت ضاعت ضاعت رغم أنه أوفسايد، أوفسايد على الفريق الأندلسي. شوف المحاولة من أنتوني كيفاش بلمسة فنية يضيع دفاع الريال، ماهيش واضح برشا التسلل، يتقدم يمكن شعره رقم 11 اليساري غارثيا، هذه هي ضريبة البحث عن انتصار مهم خارج الديار، المجازفة واللي تتعرف في الدفاع وتخلي مساحات، محاولة كبيرة ضاعت على فريق البيتيس والبريك، وقت الراحة قبل حسم المعركة لمن ستكون في آخر 4 ساعات.

الشوط الثاني واصل فيه الريال الاستحواذ، واصل فيه الريال التقدم، خلق فرص ولكن من غير تسييم. في المقابل ركز بيليغريني بوضوح في الشوط الثاني على الكونتر اتاك وعلى استثمار الفراغات في الفريق الملكي. تغييرات من الجانبين، كل فريق يلعب الأوراق الموجودة والمتوفرة في الدكة. صفر لصفر، قلنا من الشوط الأول واضح أنه ماتش صفر صفر، واحد صفر، واحد واحد. الآن هي 50-50 بين استكمال المواجهة في نتيجة بيضاء وبين 50 الثانية خطف الهدف. هنا الحظوظ متساوية، صحيح الريال هو اللي يحاول أكثر يخلق في فرص أكبر، ولكن الكرة ما تشاورش وقت اللي تدخل، وبالتالي إمكانية الفوز من هنا ومن هناك أراها مناصفة الآن، رغم أنه الأفضلية النسبية شوفوها للريال. درجة الكرة مدريد بوسع الأخرى في الماتش، الملعب الصعب في آخر السنوات على مدريد يواصل التمنع على الملوك، فمن سيروض إشبيليا في هذه الدقائق؟ 3 تعادلات وخسارة للريال في آخر 4 زيارات للستاد هذا. يمشي كرة مدريدية، ديوموندي يتقدم بكرة على القائم الثاني، ومبابي ما مشيش، كيليان ما تبعش. خبرة برناردو سيلفا ستكون ذات منافع

تكتيكيا كيف تسير المواجهة في آخر دقائقها. جول كوريا، الدفاع إلى التماس. ممكن تغيير أنطوني كان بشكل مبكر، لأن يعني أنطوني كان في رأي تكتيكيا قراءة ممكن نخيب ممكن نسيب، أنه كان شاد كوريا من الصعود في الحالة الهجومية. بارترا، ترجع كوريا إلى بيلينغهام. بيلينغهام هو خط للريال، طاح بدنيا في الشوط الثاني بيلينغهام، لكن يخرج لأن وجود بلمسة واحدة يحصل لك الماتش، يقلب لك اللقاء. برناردو سيلفا، وصلت الكرة لكوناتي. كوناتي ديوموندي تلعب الكرة عن طريق الهجوم المدريدي، كرة من أرنولد وسط ميدان هويسن، وصلت إلى فينيسيوس. فيني يلعب كرة لبيلينغهام، ولكن متفطن الدفاع، متفطن بامتياز الدفاع الإشبيلي. كرة ضايعة، علاش الريال لمتسائل أو قائل أن يقول علاش ما يكملش في الضغط، لأنه طبعا الجانب البدني مهم جدا. نحن نلعب في طقس بتاع 30 درجة، نلعب خارج الميدان، نلعب مع فريق قوي، ونلعب بفريق أكثر من 3 أرباع وجايين من كاس العالم، وبالتالي تحذيراتهم ما زالت يا هادي عادي. ففريق الريال مدريد يلعب على مراحل، كان تحس معاي يلعب على مراحل، يشد الخصم يهدى، يعاود يضغط يهدى، انه ما عندوش المخزون اللياقي المتكامل الكامل باش يضغط 7-8 دقائق حتى يسجل، او كمراحل يلعب. تحية لفريق إشبيلية اللي بيتيس في السنوات الأخيرة فما استمرارية في النتائج في الحضور الأوروبي، فريق قاعد يكبر. تعرفوا اللي فريق المدينة الأشهر الأقوى الأكثر ألقاب هو FCCV. ترجع الكرة في الهجوم، محاولة خطيرة لخطف المباراة، خطيرة لو يضرب، تمشي بالكرة عن طريق ريكيلمي، يلعب الكرة ريكيلمي بلارين، بلارين ريكيلمي، ريكيلمي يرجع فيني، يرجع فيني في الدفاع، يخسر الكرة اوكي، ولكن عطل الضربة. بيلرين 80 دقيقة في الماتش، والركنية لبيتيس، الركنية لبيتيس. الريال إذا يحب ينافس بقوة على الليغا واستعادة الليغا هذا الموسم، فما شرط أنه يربح خارج الميدان، لأنه لاحظنا من السنة الماضية عنده مشكل كبير برشا وقت يعمل التنقل خارج سانتياغو برنابيو. ما عادش الريال الرباح اللي على 5 ماتشات يجيب لك 4 ويجيب الحارس والهدف الاول، والهدف الاول لبيتيس في وقت الكلام عن مشاكل ريال مدريد خارج القلعة سانتياغو. البديل باروت يخطف الانتصار بنسبة كبيرة لبيتيس. باروت والجول من كرة ثابتة من ركنية، يتصدى الحارس مرة أولى، الدفاع ما يرجعش يغطي، باروت ينسل في مكان سليم، والنتيجة 1-0 في الوقت الغدار. يسجل بيتيس هدف التقدم الآن، 1-0 لباروت لريال بيتيس. حاليا العقدة تتواصل، شوف ضربة الرأس، فماش أوفسايد، فماش أوفسايد، كسر التسلل، كسر التسلل فالفيردي، فالفيردي كسر التسلل، تصدي رائع جدا من ديبو كورتوا، شوف منين جابها على طريق التصدي جوردن بانكس في مونديال 70 أمام إنجلترا على كرة راسية من بولي، ولكن المتابعة كانت من باروت، وبارت 1-0، وكوتشينج يحسب لبالغريني. 1 ريال بيتيس، 0 ريال مدريد، يلعب كل أوراقه مورينيو الآن من البحث عن الانتصار وتدعيم الصدارة إلى تفادي الخسارة الأولى في السيزون للمرينجي. يغادر فالفيردي، يدخل إسبي.

0: والفيردي تسبب في الهدف لأنه كسر التسلل ما خرجش في الوقت المناسب. والنتيجة أول أهداف الموسم للاعب باروت. تمشي كورة برناردو سيلفا. 10 دقائق ستكون مثيرة في استاد بيتيس. تمشي كورة بلعبة طويلة ترجع بالرأس. ستكون مساحات أكبر الآن للفريق الأندلسي. فريق عنيد جدا بإصرار أهله بأهل الأندلس العريقة والكورة. إسبي يحاول والتماس. كورة ستكون لمدريد. ناتان ماتش كبير. ناتان ماتش كبير. تألق متواصل من دفاعات نادي إشبيليا فريق البيتيس. ترجع كورة أرنولد. ترينت ألكسندر. كورة وسط الميدان. يلعب كوناتي. يتهيأ الكرة لكوكوريا. كوكوريا يلعب الكرة لكيليان. إلى كوكوريا. بويسن في وسط الميدان. برناردو سيلفا تلعب الكرة عن طريق كوناتي. ترانت يدخل وسط. يرجع بالكرة هويسن. قلت هل يندم الريال على إدارة الفرص واللي ضيع يقبل؟ وهذا ما كان من سيناريو في هذه المواجهة الصعبة اللي الريال حسيناه ديما كان الأقرب للتسجيل، ولكن ما سجلش في فرص سهلة أدارها فيني وخاصة كيليان. والنتيجة الآن يجري ورا سكور. ديوموندي تلعب الكرة. ترانت يدخل لكوناتي. حط الكرة عن طريق الأربعة. هويسن. كوكوريا. هويسن إلى كيليان. كيليان مبابي. يمشي مبابي. صاحب 4 أهداف في هذا الموسم، العشرة تاع الريال، 40% من أهدافه. يمشي كيليان. حط الكرة ممتازة. يلعب الكرة لبواري. يتقدم ديومونتي. ديومونتي في محاولة يعدي. ممتاز. يمشي عرضية. كرة عن طريق كيليان. مبابي يحاول. كيليان يدخل. كيليان يراوغ. كيليان والدفاع. هو دفاع واندفاع رائع من نادي بيتيس. كوكوريا. كوكوريا تلعب الكرة. هويسن تضرب كيليان. تلعب الكرة عن طريق كوناتي. كوناتي برناردو سيلفا إلى هويسن. يلعب كرة المدريد عرضية إلى فيني. وضعية ممتازة. يمشي فيني وبالرأس. بارترا رب ضارة النافعة تضرب اليورنتي. تخل النجم بارترا من نجوم المباراة رقم 5. شوف هنا التغطية وركنية. هل تكون الكرة الثابتة السلاح للعودة المدريدية؟ الريال على موجب المباراة كان أفضل، ولكن ما حدش كرة بالشبكة. الشيء اللي عمله بيتيس. الآن ترجع بالرأس. ترجع من الدفاع. برناردو سيلفا حلوة وذكية. يمشي كيليان مبابي والعارضة مرة أخرى. ما عنده مش حظ اليوم. لا لا لا لا. لو لعبت يا زهر. لو لعبت يا زهر. بيتيس ياكل 4. ولكن بيتيس يتواصل سحره وينثر سحره هنا في استادو للعام 5 على التوالي. الكرة تتمنى على مدريد. مش ممكن. اعتقد انه كمردود الريال كان ممتاز، ولكن الكرة ما حبتهوش. تضرب كورتين على العارضة وكرة على القاية. مش معناها ما حبتش. حبتش الكرة تحكم بحكامها. وقت اللي تقول لك لا، الناس الكل نرضخ لأحكامها. الريال مازال يحاول. صعيب يربح، مستبعد يفوز، ولكن ممكن يتعادل وتكون إنصاف الكرة. لأن وقت اللي تضرب 3 كرات على حديد تستحق ما تخسرش. ترجع الكرة جود بيلينغهام. بيلينغهام يلعب كرة هويسن. يمشي الكرة عن طريق فيني. فينيسيوس يحاول. فيني والدفاع يتصدى. فيني وبيلينغهام طاحوا في الشوط الثاني بدنيا بالأساس. هل كان في إمكانية لتغييرهم؟ ما نعرفش. كان ممكن دياز على الأقل في الكولوار بديل فيني، لكن كيليان يحاول كوكورا يمشي وصلت الكرة والإمكان يرد دفاع دفاع بطولي فيني صلحها فيني يجيب التعادل ممكن وهدف التعادل هدف التعادل عن طريق إيسبي 1-1 للمرينجي الريال لا يخسر الريال لا يخسر نعم يستحقون الهدف مش ممكن في 86 هذه روح مباشرة جدا للمدريدية الريال لا يستسلم والريال من إيسبي يعود في الوقت المناسب هنا في استاد بيتيس بيتيس اخدرهم بيتيس بلغة الكورة سرقهم وسجل 1-0 في أفضلية مدريد أي هدف يا إسبي أي هدف هنا فيني هنا مورينيو يقول لي أنه رغم فيني طاح بدنيا وبيلينغهام غاب في الشوط الثاني ولكن أنا نعمل في مهارتهم نعمل في جنونهم نعول على هكذا لقطة شوف الكرة بخارج الرجل والكرة تمشي ولا أروع هدف عالمي عالمي يا إبسي هدف عالمي من الشاب الواعد ادخلوا الكوتشينج أيضا متاع سبيشل وان 1-1 يغادر كوكوريا من يدخل في اليسار يكلمه بالبرتغالية كاريراس هو اللي يدخل في اليسار والكرة في آخر المشوار الريال مضم النقطة ولكن يحاول 3 نقاط ماذا هناك في الهدف يبحثون عن تأكيد يبحثون عن هدف يبحثوا بالفتاش الآن هل في أوفسايد هل يلغى الهدف يسترق السمع بارترا مش ممكن اعطيونا اللقطة في الإعادة على الأقل تنحكم وبعد وريونا لقطة القرار اي مش فهمنا يطالب بفاول على نتانا وأوفسايد يلغى الهدف يلغى الهدف يلغى الهدف يا أوفسايد تسلل ضد الريال 1-0 يا فرحة ما تمت بالنسبة لإبسي وقت اللي ما تحبش نزيدوها سيناريو آخر في هذه المواجهة الغريبة على مدريد كورتين على العارضة وكورة على القائم وهدف في أوفسايد يمكن تاع 0.01 مليمتر أصلا بالملي مش بالسانت تسلل ضد الريال الريال يبقى خاسر لحد الآن تمشي كرة طويلة ملعوبة من الحارس فايس الآن تجمع ثلاثي في الطليعة 9 نقاط ريال 9 نقاط بيتيس 9 البرسا ولكن عنده مباراة الرابعة ما زالت تسلل الموجود في بداية الهجمة برسا ممكن يقول لك هل هي مش الكرة الثانية خدمة مرة أخرى لا التسلل هذا يلزم برسا مراجعته أيضا لجمالية اللعبة والأهداف والإثارة تسلل بفضوح أوكي ما هذه من كرة ثانية وترجع لكن التسلل طبعا موجود نحكي في المستقبل في الحاضر 90 دقيقة 1-0 بيتيس مشيت معاه حال معاه الدنيا مع الريال ككل موسم 13 ماتش الآن بدون هزيمة في استادو دارس الكورة المدريد كاريراس برناردو سيلفا عنوان المباراة ممكن بيتيس كفأته الكورة لإصراره الجريت للعباية والروح والانضباط التكتيكي لعب مع يعني جريتة كبيرة وروح كبيرة ولكن العنوان في السطر الثاني أن الكرة قصدت على ريال مدريد الليلة كانوش يستاهلوا ويخسر عطفا على المردود الفرص المحاولات ولكن هكذا هي كرة القدم دارس الكرة من ترانت 6 دقائق مثل الشوط الأول مازال مربحش بيتيس مازال مخسرش الريال مورينو غاضب على هذه اللقطة ويستثمر اللحظة لمواصلة مساندة الفريق والتأكيد على أنه 6 دقائق برشا في الكرة يلزم تلعب لآخر لقطة ترجع الكرة هويس إلى كورتوا ديبو درانت بيلينغهام كرة ما تمشيش دفاع مغطي مليح تعديت دقيقة ونص مازالوا ربعة ونص صعبة ولكن ليست مستحيلة ترجع الكرة لبيتيس عن طريق اللاعب فورنالز يدخل وسط ثقة كبيرة الآن بعد التقدم في الوقت القاتل شوطة أخرى والحارس يرجعها أمام المهاجم لا يرجع ديوموندي ينقذ الكرة ترجع مرة أخرى لفريق المدريد كرة للريال مباراة بداية موسم ممتازة الحقيقة في 90 دقيقة ترجع الكرة عن طريق بيلينغهام الهجمة الخاطفة الكرة السريعة بيلينغهام يجري الكرة لفيني يدخل فينيسيوس يدخل فيني يهرب فيني وصل كرة والركنية وضرب جزاء لريال مدريد ضرب جزاء لريال مدريد بعد أن تمنع 90 دقيقة وبعد أن رفض 90 دقيقة وبعد أن لفظ 90 دقيقة وبعد أن قالت 90 دقيقة وبعد أن قالت نو 90 دقيقة وبعد أن قالت لا 90 دقيقة في 92 فيني يركب خطا لدفاعات فريق بيتيس ضرب الجزاء للفريق المدريدي انذار على مدافع بيتيس فمش كلام تدخل متهور داخل متهور جدا المدافع ضرب الجزاء فمش كلام من هذه الزاوية فمش كلام ما غير نقاش بينالتي الآن الصعب كيليان الخيار الأول فيني الرجل الثاني يا نتان فسدتها في الاخ يا نتان فسدتها في الاخ غالق متقلق 81.25% نتيجة ركلات او ضربات الجزاء لكيليان مبابي 65 سجل على 80 هذه 81 من اجل 66 يمشي كيليان بابي والمتألق فايس بابي فايس فايس مبابي يمشي كيليان يتوقف كيليان ويضيع وترجع الكرة ويضيعها كيليان مش يومهم ومش يوم كيليان مبابي وفايس لقطة مجانية يستاهل عليها انذار فايس لا فايس فايس لا فايس 1-0 لفريق بيتيس إشبيليا انتصار ممكن بشكل نهائي مش ممكن هل تعاد هل تعاد هل تعاد هل تعاد الكرة خرج وسقيه لا الكرة وقتها تشاتت مازال تساق هيك على الخط كيليان اعطاها كرة باش يتصدى فايس ماذا هناك شوفوا اللقطة من هنا ساق واضحة على الخط ماذا هناك بداية كيليان مسلسل هدار ضربات الجزاء مثل الموسم الماضي مع بداية الموسم واحدة في الليغا بعد 3 أيام يضيع في الشامبيونز ليغ توترت الأجواء في استاد الأندلس حكم مازال يحكي هي خيارات ما تقدرش تبدل حتى اللاعب لما يكون مش في يومه ومش في فورما وضيع برشا زاد ضربة جزاء يلزم يشوتها فيني أو بيلينغهام لكن فما تعرف ترتيب الفرق هذه المحترفة في الكرة معروف شكون اللاعب الأول شكون اللاعب الثاني اللاعب الثالث إلا إذا هو خلى مكانه كيليان ما خلاش يشوت وركنية لا ساقه صحيحة واضحة معناها ضيعنا برشا وقت زايد ما فهمتش علاش هذا الوقت فاش يشوف يساقه هو ساقه يلبس 45 47 على الخط واضحة ما فيهاش نقاش يعني واضح يا فايس 1-0 لفريق بيتيس ترجع الكرة عن طريق الرب الراس هو فايس لا الريال أبدع اليوم صحيح عند الخسارة توجع ولكن عملوا كل شيء شوف اس بي وشوف الحارس رجل المباراة فياس. وقت اللي تصير الفرص هذه الكل كرة ما حبتش تدخل. رغم الخسارة الريال بأداء مطمئن قبل خوف قمة الشامبيونز أمام الإنتر في رأيي. ترجع الكرة المدريد يحاول إنه النقطة وما زالت الإمكانية. كيليان يمشي كيليان والدفاع في الوقت، ولكن الحكم ما كيبش يزيد دقيقة ونص دقيقتين لأنه وقفنا في ركلة الجزاء من الفار. ترجع الكرة في الهجمة المرتدة كوناتي. تصوروا بعد كل هذا مبابي هو اللي يعدل هو بالذات. حكم يقول العب. يمشي السالة كورتوا. مازالت دقيقة على الأقل شيء. ترجع الكرة لفيني. فينيسيوس صاب كورتوا برشا هرب التعليق والمباراة بعد التعليق. الريال عمل كل شيء إلا حتى الكرة في الشبكة. في الكرة فما لجور صان اليوم اللي ما تكونش فيه. فهمتش الفار فاش قعدت كتبين ثلاثة فاش يثبت فاش يشوف. هذه كرة الهدف في الأوفسايد. تعاودة الهجمة مرة أخرى. هنا هو في السليم ولكن في بداية الهجمة كان أوفسايد. رسميا تنتهي المباراة. رسميا حسب ما فهمت تنتهي المباراة بالفعل هنا في ستاد بيتيس. العقدة تتواصل. الريال في الخسارة الموسمية الأولى رغم الأداء القوي. الكرة تمنعت وبيلغريني فاز بهدف غدار عن طريق اللاعب باريت. وفريق المرنجي خسر معركة الجولة الرابعة، ولكن ما هي إلا جولة في موسم، ما هي إلا معركة من جملة معارك. باروت يختف المباراة. الريال يلوم نفسه، ضيع أكثر من كرة وهدر أكثر من فرصة. الهدف سليم، ضرب الجزاء ضاعت، الكرة تمنعت، العارضة تصدت، والريال أبدع ولكن بدون نقاط. إلى اللقاء، في انتظار لقاءات قادمة.
1: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

0: كما أفضل.
1: Radio Delta every hour guaranteed.
2: It's quite fantastic.
1: Radio Delta.
0: كما أفضل. أكيد أفضل.
1: Radio Delta in stereo.